تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: انت تأكدتي اصلا انها الحساب رسمي او مرخص؟ تعرفين من اي جهة؟
1: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: امنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
3: يا الله شو هالحر.
0: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
3: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
0: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
3: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
0: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
3: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
0: أوف، لهالدرجة؟
3: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية، هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
0: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
3: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
0: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب. ثبتها واسمعها إمارات FM.

لا لا لا لحظة لحظة، تليفونك يرن لا ترد، أوصل وواصل اتصالة. إمارات اف ام. نصيحة ديكور من هومز ار اس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: أنا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: اليوم
2: منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل.

0: جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شما؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شما، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: إمارات FM.

0: الله أحب أسمعها. إمارات إف إم.
1: حلو صوتك.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات تفوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
5: أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. لم يعد المناخ قضية مؤجلة إلى المستقبل، فما يحدث اليوم في الهواء والماء والأرض يرسم ملامح الحياة التي سيعيشها العالم غدا. من هذا المنطلق لم تتعامل دولة الإمارات مع التغير المناخي باعتباره تحديا بيئيا فحسب، وإنما باعتباره قضية تنموية واستراتيجية تمس الاقتصاد والطاقة والنقل والصناعة والغذاء والمياه وجودة الحياة. في أكتوبر من عام 2021 أعلنت دولة الإمارات مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لتدخل دولة الإمارات بذلك مرحلة جديدة من العمل المناخي عنوانها الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى مسار وطني طويل المدى يستهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن. لكن الوصول إلى الحياد المناخي لا يعني ببساطة إيقاف الانبعاثات. مفهوم الحياد المناخي يعني أنه عملية تحول واسعة في طريقة إنتاج الطاقة واستهلاك الطاقة، وفي وسائل النقل، وفي تصميم المباني، وإدارة النفايات، والإنتاج الصناعي والزراعي، وصولاً إلى حماية النظم البيئية التي تستطيع امتصاص الكربون وتخزينه. في محطة زمنية وفي نوفمبر عام 2022 كشفت دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف كوب 27 في شرم الشيخ عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050. كان ذلك المسار بمثابة خارطة زمنية تحدد مراحل التحول وآليات التنفيذ، وتضع أهدافاً متدرجة لخفض الانبعاثات وصولاً إلى الحياد المناخي في عام 2050. النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً جاءت في يوليو من عام 2023 لترفع الدولة مستوى طموحها المناخي، مستهدفة خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 182 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، مقارنة ب 208 ملايين طن في خط الأساس المحدد، أي ما يمثل خفضاً مطلقاً بنسبة تصل إلى 19% مقارنة بمستوى عام 2019. تلك المؤشرات تؤكد أن الطريق إلى عام 2050 ليس قفزة واحدة، وإنما سلسلة من المراحل المدروسة والأهداف المرصودة التي تتراكم عاماً بعد عام. تعمل دولة الإمارات على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. يأتي هذا بالتوازي مع الطاقة النووية السلمية،

0: ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير البنية التحتية، البنية التي تتيح انتقالا تدريجيا نحو اقتصاد أقل كثافة في الانبعاثات. استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تضع تحول قطاع الطاقة ضمن مسار يمتد حتى عام 2050، مع مراحل تنفيذية تبدأ من تطوير القدرات والمشروعات وصولا إلى تحقيق الحياد المناخي في القطاع. لكن الحياد المناخي لا يبدأ وينتهي عند محطات إنتاج الكهرباء. استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي تستهدف 6 قطاعات رئيسية، هي الطاقة والنقل والبناء والصناعة وإدارة النفايات والزراعة. هذه القطاعات تمثل أجزاء مترابطة من الاقتصاد والحياة اليومية، وبالتالي فإن تحول أي منها لا يمكن أن يحدث بمعزل عن الآخر. فالصناعة يتجه المسار نحو خفض كثافة الانبعاثات ورفع الكفاءة وتطوير التقنيات التي تسمح بإنتاج أكثر استدامة. في النقل تتسارع الحلول المرتبطة بالنقل المستدام والكفاءة والتحول التدريجي نحو وسائل نقل أقل انبعاثا. أما قطاع البناء فيرتبط التحول فيه بكفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء وتقليل استهلاك الموارد طوال دورة حياة المبنى. في الزراعة تتقاطع قضية المناخ مع الأمن الغذائي ومع إدارة المياه والتربة والموارد الطبيعية. أما فيما يتعلق بإدارة النفايات فتحولت من مجرد قضية التخلص من المخلفات إلى جزء فيما يسمى بالاقتصاد الدائري، حيث يمكن تقليل النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها والاستفادة من مواردها. في كل هذه القطاعات السابقة تبرز فكرة أساسية: خفض الانبعاثات ليس مسؤولية جهة واحدة، إنه عمل وطني تشارك فيه الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية وكذلك المجتمع. لهذا تتضمن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحويل الطموح المناخي إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس. لكن هناك جانب آخر من هذه المعادلة: حتى مع خفض الانبعاثات ستبقى الحاجة إلى حلول قادرة على امتصاص الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه. في هذه الجزئية يأتي دور الطبيعة والتكنولوجيا معا. تولي دولة الإمارات اهتماما متزايدا بالحلول القائمة على الطبيعة، من بينها التشجير والنظم البيئية الساحلية، كما في تجربة زراعة المانغروف أو القرم كما أشرنا في حلقة سابقة، إلى جانب تقنيات التقاط الكربون وتخزينه. ووفق تفاصيل استراتيجية الحياد المناخي تستهدف الدولة تعزيز الانبعاثات السلبية من خلال هذه الحلول، بحيث تصل القدرة الإجمالية للحلول القائمة على الطبيعة وتقنيات التقاط وتخزين الكربون إلى ما يصل إلى 13 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. هكذا يصبح جزء من منظومة البيئة التي تحمي السواحل وتوفر موائل للكائنات البحرية، مساهمة في تخزين الكربون وتحقيق الحياد المناخي. الحياد المناخي ليس شعاراً يرفع في المؤتمرات، وإنما أرقام تقاس ومشروعات تنفذ وانبعاثات ترصد ونتائج تراجع بصورة دورية. لهذا أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2025 النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، المعروف اختصاراً بـ MRV. يهدف النظام إلى توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة لرصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية والبيئية، ودعم صناعة القرار بالبيانات والأدلة. فما لا يمكن قياسه يصعب تقييم تقدمه، أما ما يمكن قياسه يصبح قابلا للمراجعة والتطوير والمساءلة كذلك. من هنا تكتسب البيانات أهمية لا تقل عن أهمية المشروعات نفسها. فالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يحتاج إلى معرفة دقيقة بمصادر الانبعاثات وحجم هذه الانبعاثات والقطاعات الأكثر تأثيراً فيها والنتائج التي تحققها كل مبادرة. وفي المقابل لا تنظر دولة الإمارات إلى التحول المناخي باعتباره كلفة اقتصادية فقط، فالاستراتيجية الوطنية تربط العمل المناخي بفرص النمو والاستثمار والابتكار وإيجاد الوظائف. لربما يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده: كيف نبني اقتصادا قادرا على النمو دون أن يكون النمو نفسه عبئا متزايدا على المناخ؟ إنها معادلة معقدة، لكنها كذلك فرصة لإعادة تعريف قطاعات كاملة، فرصة لتطوير تقنيات جديدة وللاستثمار في الطاقة النظيفة، وهي فرصة كذلك لابتكار وسائل نقل أكثر كفاءة وتطوير مبان أقل استهلاكا للطاقة، وإيجاد صناعات جديدة قائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة. في هذه الرحلة لا تقف دولة الإمارات وحدها، فالعمل المناخي بطبيعته عمل عابر للحدود، لأن الانبعاثات لا تتوقف عند حدود الدول، وتأثيرات تغير المناخ لا تعرف الجغرافيا. لهذا يرتبط المسار الإماراتي بالتزامات الدولة الدولية وباتفاق باريس للمناخ، وبالتعاون مع الدول والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومراكز البحث والتطوير. لكن الطريق إلى 2050 لا يزال طويلا، وما تحقق حتى اللحظة ليس نهاية القصة. الأهداف المناخية تحتاج إلى استمرار الاستثمار وتسريع الابتكار ورفع كفاءة القطاعات وتطوير التشريعات والبيانات وتعزيز مشاركة المجتمع والقطاع الخاص. هي رحلة تمتد لأكثر من عقدين، رحلة يتغير فيها الاقتصاد ويتطور، وتتطور معها التقنيات والتكنولوجيا، وتتغير بالتالي أنماط الحياة والاستهلاك. وفي النهاية فإن الحياد المناخي ليس مجرد رقم يصل إليه العالم في عام 2050، هو طريقة جديدة للنظر إلى المستقبل، أن تصبح الطاقة غدا أكثر نظافة والمدن أكثر كفاءة، وأن تصبح الصناعة قائمة أكثر على الابتكار، والنقل يغدو أكثر استدامة، والطبيعة تكون محط الاهتمام والحماية حتى تستمر، ليبقى الاقتصاد أكثر قدرة على الاستمرار. منذ إعلان المبادرة في عام 2021 مروراً بالمسار الوطني في عام 2022، تم رفع سقف الطموح في المساهمات المحددة وطنياً والاستراتيجية الوطنية وصولاً إلى منظومات القياس والمتابعة، لتتشكل ملامح رحلة طويلة، رحلة عنوانها خفض الانبعاثات وهدفها الحياد المناخي، لكن غايتها أوسع: أن يبقى المستقبل قابلاً للحياة، وأن يتحول العمل من أجل المناخ من استجابة لتحدي عالمي إلى استثمار في الإنسان والاقتصاد والطبيعة والأجيال المقبلة. الإمارات وهدف الحياد المناخي مسار بدأ منذ فترة قريبة ليصنع شكل الغد، وحتى يكون الغد أكثر إشراقاً. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة.

0: قدم والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

ما أجمل المعلم لما يكون حاضر في ذاكرة الوطن بما قدم من دروس وبما يتركه من أثر وبما أيقظه من أحلام وبما ساهم في بنائه من شخصيات قادرة على العطاء. تقدير المعلم هو تقدير للعلم ذاته واعتراف بأن أعظم المشروعات تبتدي بفكرة، وأعظم الأفكار قد تبدأ بكلمة تشجيع صادقة من معلم يؤمن بطلابه. وبكذي تواصل الإمارات مسيرتها تعلي قيمة العلم وأيضا تحتفي بأهل العطاء وتبني حاضرها بعقول أبنائها وترسم مستقبلها بطموحات أجيالها.

0: من دار زايد صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي أحلى صباح.
1: في زحمة الحياة مرات نركز على الأشياء اللي ناقصتنا وننسى الأشياء الكثيرة اللي نملكها، ننشغل بالموعد اللي تأخر وننسى المواعيد اللي تمت، نفكر في الهدف اللي لين الحين ما وصلنا له ولكن ننسى المسافة اللي قطعناها ونتريى مناسبة استثنائية علشان نشعر بالفرحة. الحياة فيها جمال متوزع على تفاصيلها اليومية، ما بس محصور على المناسبات الكبيرة فقط، فيها فرحة الإنجاز ومتعة التعلم وأيضا راحة العلاقات الطيبة، وكذلك نقدر نقول حماس التجارب الجديدة، كذلك اللحظات اللي نضحك فيها من قلوبنا من دون أي تخطيط. وأجمل شيء نقدر نسويه خلال اليوم إن ننتبه لهذه التفاصيل أكثر وأكثر. صباح الخير، وانطلقنا معاكم مع صباح جديد يجمعنا ودائما على إمارات اف ام من 7 لين 9 من الاثنين لين الجمعة. حياكم الله أصدقائي وين ما كنتوا، درب السلامة لكم وين ما كنتوا وين ما كانت وجهتكم. نحن معاكم بالصوت والصورة على تيك توك لايف. لو حاب تتواصل معاي الحين حياك الله على إمارات اف ام راديو، وأيضا اللي حابين يتواصلون معانا من خلال الاسمس من داخل الإمارات على 3666 على اتصالات أدو. اليوم نبل المعنويات تكون عالية جدا ونقولكم يا هلا وسهلا بالجميع، وهذه تحياتي راشد عتيج.

0: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح. قبل لا تحرك خل عينك عدربك.
1: نقول صباح الخير من جديد لكم ومرتادي الطرقات في هذه اللحظات، نتمنى لكم السلام المرورية وين ما كنتم موجودين في هذه اللحظات. معنا نقيب بمنصور المحمود من جديد من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. الحمد لله على السلامة منصور، نقول لك صباح الخير.
2: الله يسلمك أخوي راشد، نصبح عليك ونصبح كذلك على جميع أخواننا العاملين في إذاعة إمارات الأم، وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمين الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإرشادات المرور. وفي البداية أخوي راشد، طبعا اليوم الخامس من أكتوبر،
1: نعم،
2: يوم المعلم الدولي.
1: أكيد.
2: تحية احترام وتقدير وإجلال لجميع المعلمين والمعلمات في هذا اليوم،
1: نهنيهم أكيد بهذا اليوم.
2: نعم.
1: ولهم منا كل التحية من أحلى صباح ومن الجميع.
2: نعم.
1: حياك الله.
2: وفيما يخص حركة سير والمرور على طرقات العاصمة أبوظبي أخوي راشد، أحدث الشرك الحمد لله الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، طبعا باستثناء بعض الطرق،
1: نعم،
2: الداخلية والخارجية التي تشهد ازدحام مروري وكثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. وهناك فهناك كثافة مركبات على المداخل والطرق الرئيسية، وتتمركز هذه الكثافة على جسر المقطع المصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر المصفح ومن جسر أساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضة القادم من المصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل وشارع محاوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة لحركة الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. وقبل ما أختم حديثي وياكم، طبعا أتمنى من الأخوة السائقين ضرورة الالتزام بالوقوف التام للمركبة عند فتح ذراع قفل الجانبية للحافلات المدرسية في كل الاتجاهين بمسافة لا تقل عن 5 أمتار لضمان عبور الطلبة بسلام وأمان. وفي حالة عدم التزام السائق بالوقوف التام سيترتب عليه مخالفة مرورية قدرها 1000 درهم بالإضافة إلى 10 نقاط تضاف إلى سجله المروري. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير والمرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي. وفي الختام كل شكر لكم طاقم عمل إذاعة إمارات الأم، لأخواننا المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله أخوي راشد.
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك نقيب منصور محمود، كنت معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلامة لكم جميعا، أحلى صباح، مكملين لين 9 على هو إمارات اف ام.
3: من 6 إلى 7 من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
4: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصاً ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: بنك الإمارات دبي الوطني.
0: ابدأ بيومك بحسن نية وخل روحك إيجابية. أحلى صباح. فكر ما يباله وانتو في كارديو.

اليوم سؤالنا لكم إذن في كارديو. سؤالنا اليوم يقول طبعا متعارف علينا عجائب الدنيا سبع، إلا إذا كنتوا عندكم عجائب أخرى حابين تضيفونها في القائمة أو تبون تحثون على هذه القائمة، فشيء راجع لكم يعني في النهاية. بس اليوم سؤالي لكم تحديدا، شو أكثر شيء بالنسبة لك يستحق أن يدخل قائمة عجائب الحياة اليومية بالنسبة لك أنت شخصيا؟ لو شيء كذي قائمة متعلقة بس بعجائب الحياة اليومية والمواقف اليومية، شو أكثر شيء يستحق أن يدخل هذه القائمة بالنسبة لك؟ عطر المطر صباح الخير، أيضا نقول صباح الورد لفاطمة الزعابي، وأيضا مشاركة معانا من لبنان، يا هلا وسهلا ونقول صباح الخير. محمد حياك الله يا محمد، صباح الخير. خليل صباحك ورد، يا مرحبا بكل الأصدقاء النشيطين في هذه اللحظات. بتأخر على الموعد، بقول مراشد قال ركزوا على التفاصيل، لا لا لا ما قلت تأخروا على الموعد عمدا، بس حلو ان الواحد ايضا ما ينسى انه يركز على التفاصيل. نقول مرحبا بمنو، اعتقد شيء مشاركات وصلتنا مع بداية البرنامج. محمد ايضا سارونا صباح الخير، ابو بكري، ام علي حياك الله يا ام علي، صباح الخير والسعادة لك ولكل الاصدقاء. نشط الصبح تدخل ضمن قائمة عجائب الحياة اليومية من خربشات. ادريس يا هلا وسهلا فيك ادريس. وليد حياك الله يا وليد، صباح الورد كي آر، مرحبا. الساعة شارج تليفوني، شو خص الشارج الحين؟ لعلاقة بعجائب الحياة اليومية يمكن. انزين اليوم إذن سؤالنا لكم، يا ترى شو أكثر شيء يستحق أن يدخل عجائب أو قائمة عجائب الحياة اليومية بالنسبة لك أو بالنسبة لك؟ شاركني على الاسمس 3666 من داخل الإمارات على اتصالات دو، قلنا السلام عليكم وأقول لك عليكم السلام يا هزاع صباح الورد، حياك الله معانا ولا تزعل. وعلى تيك توك لايف نحن معاكم على إمارات FM راديو.

إذن اليوم سؤالنا لكم يا ترى شو الشيء اللي يستحق أن يدخل قائمة عجائب الحياة اليومية؟ مشاركة وصلتني الـ AI من عطر المطر، فاطمة راحة البال قص وسط كل هالضجيج والالتزامات.

MRA صباح الخير. أهم شيء قومة الصبح وترتيب الأولويات. إذن شو الشيء اللي تصنفه ضمن عجائب الحياة اليومية بالنسبة لك ويدخل هذه القائمة يا ترى؟ ترياكم إذن على تيك توك لايف إمارات أف أم راديو، واللي حاب يشاركني على الأس أم أس 3666 من الإمارات على اتصالات أدو.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها

0: إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
2: بنك الإمارات دبي الوطني.
3: فكرة مر أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر. أحلى صباح، أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.
4: هذه العناوين من جريدة الاتحاد، بحثها هاتفياً علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا، ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. أيضاً مركز الشباب العربي يفتح التسجيل في مبادرة حلول تركز على ابتكارات المياه. برعاية منصور بن زايد، غداً انطلاق معرض أبوظبي للتمر. تحت شعار الأمن اللغوي، سلطان القاسمي يشهد ختام الملتقى الدولي الخامس لمعلمي العربية. حمدان بن محمد، ترسيخ موقع الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تختتم مؤتمر الدين والمشترك الإنساني في إيطاليا عن مشروع غرب بنياس السكني أبوظبي للإسكان، تحصد المركز الأول بجائزة مجلس التعاون في القطاع. أيضا اليوم وفي الاتحاد، دبي تستضيف قمة كونكورديا هيورايزن مايو المقبل برعاية مكتوم بن محمد. و24 ساعة قبل نهائي الأحلام، لاعبو المنتخب، الجماهير حافزنا الأول بل حافزنا الأكبر، ونسعى لإسعادها بلقب خليجي 27. وكلنا نقول منصور يا الأبيض، ويلا خلونا نسمع منصور يا الأبيض، نتحمس لمباراة باكر وللنهائي بنهائي خليجي 27.

0: قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.
1: إذن اليوم 5 أكتوبر وهو اليوم العالمي للمعلم، وتحية تحية إجلال، تحية تقدير، تحية محبة لكل المعلمين واللي رافقونا على مدار سنوات دراستنا الأولى، ولازلنا لين اليوم نحصد ثمار هذا التعليم يوما بعد يوم. ففي كل إنجاز وطني حكاية علم، وخلف كل جيل يصنع المستقبل معلم آمن بقدراته وغرس فيه المعرفة وفتح قدام أبواب الطموح. فالمعلم بس مجرد ناقل للمعلومة، ولكن صانع للوعي وملهم الإبداع وشريك أساسي في بناء الإنسان ونهضة الأوطان. من هذا المنطلق، إذن دولة الإمارات تحتفي اليوم بيوم العالمي للمعلم، مجددة تقديرها لأصحاب هذه الرسالة النبيلة اللي تتجاوز بصماتهم حدود الفصول الدراسية، لتبقى آثارهم حاضرة في شخصيات الأجيال وإنجازات المجتمعات. في الإمارات ما يقتصر تقدير المعلم على مناسبة سنوية، ولكنه يتجسد في منظومة متكاملة من المبادرات والجوائز والبرامج اللي تستثمر في قدراته، تحتفي بتميزه وتمنحها الأدوات اللازمة لمواكبة مستقبل التعليم. فالدولة تحتفي يوم 28 فبراير من كل عام باليوم الإماراتي للتعليم، تقديرا لمكانة العلم وعرفانا بجهود كل العاملين في الميدان التربوي. إذا بنتكلم عن الجوائز فهي ما شاء الله كثيرة في دولة الإمارات، فمنها جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم واللي انطلقت عام 2017، ونقدر نقول إن هذه مبادرة رائدة لاكتشاف المعلمين المبدعين وتكريم عطائهم وين ما كانوا، وامتد دورها إلى صناعة فرص جديدة للتطوير المهني من خلال إطلاق برنامج رواد التميز التربوي التنفيذي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، لتمكين نخبة من المعلمين الفائزين وتعزيز مهاراتهم القيادية وتزويدهم بأحدث الممارسات التعليمية. جائزة خليفة التربوية واللي انطلقت عام 2007 وتلعب دور في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار ودعم المؤسسات التعليمية والتربوية داخل الدولة وخارجها عبر مجالات وفئات متنوعة. أما على المستوى الدولي فتجسد جائزة حمدان اليونسكو لتنمية أداء المعلمين امتداد لرسالة الإمارات التعليمية إلى العالم، من خلال تكريم المبادرات المتميزة في تطوير أداء المعلمين وتحفيز المؤسسات التربوية على ابتكار حلول جديدة لتحديات التعليم. بعدنا مكملين ونتكلم أيضا عن مبادرة مجالس التعليم واللي أطلقتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للاستفادة من خبرات القيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات باعتبارهم شركاء فاعلين في تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته. إذن اليوم العالمي للمعلم 5 أكتوبر من كل عام، كل عام وكل معلم وكل شخص قدم لنا ولو كانت معلومة بسيطة بخير، وإن شاء الله من عطاء إلى عطاء أكبر دائما وأبدا.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL هوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم. خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: بنك الإمارات دبي الوطني.
6: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح.

زين بصراحة بتجاوبون بصراحة ولا بتلفون وتدورون ولا نص ونص ولا بتعطون جزء منها والجزء الآخر لا؟ أبا أعرف. ها بتجاوبون بصراحة ولا لا؟ بصراحة حلو يا سمو. شيء إجابة صريحة قبل ما نطرح السؤال. يلا مستعدين تقولون أنكم تجاوبون بصراحة ولا لازم تتريون السؤال قبل ما تحددون إذا فعلا بتجاوبوني بصراحة ولا تحسون الموضوع يحتاج إلى لف ودوران نوعا ما. علي ناصر يقول صراحة صباحية انطلق. إن شاء الله منطلقين. يلا فاطمة تقول بصراحة. حلو الكلام. أشكركم على هذه الشجاعة. انزين شو الشيء اللي بالنسبة لك سهل سهل سهل جدا انك تنصح بغيرك لكن الموضوع يومي عندك انت اخر واحد يطبقه، تحس صعب انك تطبق الشيء اللي قاعد تنصح فيه الاخرين اذا مريت بنفس الموقف، وخاصة لو هذا الشخص ياك وطلب منك هذه النصيحة او انت نصحته من نفسك وبادرت بس الموضوع لو يا عليك انت لا انت اخر واحد يطبق هذا الموضوع أو يطبق هذا الشيء إذا مر بنفس الموقف. قلتوا بتجاوبون بصراحة، نتري الصراحة الحين منكم. يلا نوال تقول الصبر. سهل أنها تنصح الآخرين أنهم يكونون صبورين ولكن الموضوع يومية عندها لا الوضع يفرق. مقولة لا تهتم من علي ناصر. لا تعصب من فاطمة. لو ما شاء الله عليك تحس عمرك شاطر في تقديم هذه النصيحة وتكون مقنع بدرجة كبيرة ويمكن حتى أنك عادي تغير في خلنا نقول في ردة فعل هذا الشخص، بيكون لك أيضا دور كبير في خلنا نقول تحوله من حال إلى حال أفضل، لكن إذا مريت بنفس الموقف لا صعب عليك الموضوع. النصيحة عامل بالمثل من SHK. الونا صباح

الخير، يا هلا وسهلا، صباح النشاط حتى وانت توك نازل من الزام، درب السلامة يا رب العالمين. تقنعه من علي ناصر وتتريى اللي يقنعك. فاطمة يوم تقول أطوف وانت أساسا ما تطوف، هل يمكن لأنك انت ما مريت بنفس الموقف اللي مر فيه هذا الشخص؟ تعتقدون هذا هو السبب ان الواحد احيانا ما يطبق النصيحة اللي ينصحبها الاخرين؟ يلا نتريى مشاركاتكم على تيك توك لايف، قلتوا بتجاوبون بصراحة، ابا اعرف منكم يا ترى شو اكثر الاشياء اللي تنصحوا بها الاخرين، وما شاء الله عليكم خبراء في تقديم هذه النصيحة للاخرين تجاه هذا الشيء تحديدا، لكن لما يجي الموضوع عليك انت تحديدا لا تنسى عمرك وتنسى النصيحة اللي نصحت بها الطرف الآخر. يلا نتريى مشاركاتكم على الاسمس 3666 من الإمارات على اتصالات ودو، ونحن معاكم بالصوت والصورة على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. أحلى صباح مكملين معاكم لين 9 على هواء إمارات اف ام.

0: رتب أفكارك، خفف أعذارك، وخلي الإنجاز دوم شعارك مع أحلى صباح.
1: بطاقة إميريتس أم بي دي نون ون فيزا الائتمانية كملت عامها الثاني، واحتفالاً بهالمناسبة يقدم لكم بنك الإمارات دبي الوطني عرض مميز. قدم طلبك الحين واحصل على 250 درهم عند الموافقة على إصدار البطاقة، بالإضافة إلى 500 درهم كميزة ترحيبية، أي ما مجموعه 750 درهم علشان تبدأ بها تجربتك. إذا استمتع بعضوية نون ون مجانا لمدة عام كامل، واسترد ما يصل إلى 20% عبر منصات نون، واحصل على 3 تذاكر سينما مجانية كل شهر، وكل هالشيء من دون أي رسوم سنوية. نرجع لإجاباتكم الصريحة يا ترى. طرحنا سؤال وقلنا يا ترى شو الشيء اللي سهل عليك جدا جدا جدا جدا انك تنصح بالآخرين، لكن لما يجي الموضوع عليك انت ومريت بنفس الموقف صعب انك تطبق هذه النصيحة تحديدا على نفسك. تنظيم الوقت من سمو فنان يقول لا تسرع بالسيارة. سلمة، مرحبا يا سلمة، حياك الله ونقولك صباح الخير. تنظيم الوقت من سمو أيضا مرة ثانية هاي المشاركة علي، صباح الخير. أم الدايت ليش؟ الجاسي صباح الخير وحياك الله معانا. يوم تقول لا تلعب بفلوسك وانت تطير كل فلوسك. أيوة عمر، مرحبا يا عمر، صباح الخير والسعادة. يقول حد من الناس من فنان يقول ما تروح أو لا تروح المطاعم بمعنى أنك توفر على نفسك وتلقى أول واحد حاجز في المطعم، لا ويالس عند الدريشة بعد. نحن اليوم بنتكلم عن تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تحديداً، ليش البعض يسهل عليه أنه ينصح الآخرين بشيء محدد وتشوفه ما شاء الله يعني قاعد يقنعك بطريقة مختلفة وطريقة مبهرة، لكن الموضوع يومي عليه تحس صعب جدا أنه يطبقه. وينك وينك الإعلانات؟
2: من 6 إلى 7 من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنيك.
3: صباح الخير أبوظبي، الأجواء الصحية مبشرة، في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح، نحتفي بالأبطال اللي يخلون أبوظبي أصح، الحياة الصحية في أبوظبي، منو بطلنا الجاي؟
4: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما

0: بعد. من الأثاث إلى الديكور، أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
1: بنك الإمارات دبي الوطني.
2: حياك في أحلى صباح من 7 لين 9، من الاثنين لين الجمعة على إمارات FM. دوم وياك، أحلى صباح.

سهل انك تنصح غيرك، بس يصعب عليك احيانا تطبق اللي نصحته بهم لو مريت بنفس الموقف. ليش ولماذا؟ في ناس ما شاء الله عليهم يوم تيهم وتستشيرهم في موضوع تحس انك جالس قدام خبير في هذه الحياة، يعرفون يرتبون لك افكارك ويحللون الموقف من كل زوايا ويعطونك نصايح موزونة، وكلامهم يدخل العقل لدرجة انك تطلع من عندهم وانت مقتنع ان الموضوع اللي كنت شال همه من اسبوع طلع حله ابسط مما تتصور. لكن الغريب في السالفة ان نفس الشخص اللي نصحك يوم يمر بالموقف نفسه تلقاه محتار ومتردد، ويمكن يسوي عكس كل الكلام اللي قال لك. اللي ينصحك ما تعطي الأمور أكبر من حجمها هو نفسه يمكن ما ينام الليل من كثر التفكير، واللي يقولك لا تهتم بكلام الناس يمكن يكون أكثر شخص يحسب حساب نظرة الآخرين له. وأيضا اللي ينصحك أنك تحسم قرارك وما تتردد يوم يخص الموضوع يطلب مهلة إضافية علشان يفكر. زين، ليش أحيانا نكون حكماء في إيجاد الحلول لمشاكل الآخرين لكن نفقد هالحكمة يوم تصير المشكلة مشكلتنا؟ هل أن النصيحة الشفوية أسهل من التطبيق، أو لأن نحن نشوف الأمور بوضوح أكبر يوم نكون خارج الموقف لكن يوم ندخل فيه تتغير كل حسابات؟ من أهم الأسباب اللي تخلينا نقدم نصايح ممتازة للآخرين أن نحن نكون بعيدين عاطفيا عن الموقف، فيوم شخص يخبرنا بمشكلة يمر بها نقدر نشوف الصورة بشكل أوسع، نلاحظ التفاصيل، نربط الأسباب بالنتائج، ونفكر في الحلول من دون ما نكون تحت الضغط نفسه اللي يعيشه صاحب المشكلة. لكن يوم نحن نمر بنفس الموقف هني تختلف المعادلة، تدخل المشاعر والتردد والتجارب السابقة وحتى نظرتنا لأنفسنا، والقرار اللي كنا نظن في يوم من الأيام أنه بسيط يوم ننصح في غيرنا يتحول فجأة إلى قرار معقد يحتاج منه شجاعة وتفكير ووقت. فيوم نقدم النصيحة غالبا نفكر في التصرف الأنسب من الناحية المنطقية ونركز على النتيجة اللي نعتقد أنها الأفضل، لكن يوم نحن نكون أصحاب الموقف نبدأ نحسب أمور إضافية. شو اللي من الممكن أن نخسره؟ كيف بيأثر الموضوع على مستقبلنا؟ شو بيصير عقب هذا القرار؟ وهل نحن مستعدين أن نتحمل النتيجة ولا لا؟ طبعا هذا يكشف لنا جانب مهم من طبيعة الإنسان، معرفة القرار الصحيح من وجهة نظرنا مب بالضرورة شوي طلال سلامة أن نكون مستعدين نفسيا أو عمليا لاتخاذه.

0: اللي يدري يدري، بس انت تدري؟
1: النصيحة من الممكن انها تكون جملة نقولها خلال ثواني، لكن تطبيقها قد يتطلب تغيير عادات او مواجهة مواقف او التخلي عن اشياء تعودنا عليها لسنوات. قد يمتلك الانسان القدرة على التفكير المتزن، لكن ما يستخدمها دوم بالدرجة نفسها يوم يتعلق الامر بحياته الشخصية. نحن اذا نتكلم ليش سهل انك تنصح الاخرين بشغلة معينة وتكون خبير ما شاء الله في تقديم هذه النصيحة، ولكن الموضوع إذا ينعكس عليك ومريت بنفس هذا الموقف صعب أنك تطبق هذه النصيحة اللي قدمتها للآخرين. فنقول يوم يكون الشخص خارج الموقف يقدر ينظر له بمسافة بعيدة، أما عندما يصبح جزء من هذا الموقف تضيق زاوية رؤيته بسبب انشغاله بتفاصيله الشخصية. وهذا ما بمعناته أن الإنسان يكون فاقد للحكمة، بل أن الظروف اللي يفكر فيها من الممكن أنها تأثر في طريقة استخدامه لها. من السهل أن نتكلم عن الصبر ونحن مرتاحين، وعن الشجاعة ونحن بعيدين عن الخطر، وعن الهدوء ونحن غير غاضبين. لكن المواقف الحقيقية تختبر قدرتنا على تحويل المبادئ إلى سلوك. أحياناً نعرف كيف ينبغي أن نتصرف، لكن نكتشف عند التطبيق أن الموضوع شوي يحتاج لتدريب وممارسة وضبط للنفس. فالبعض يشوف أن الشخص اللي ينصح الآخرين بشيء ما يطبقه على نفسه بأنه فاقد لجزء من المصداقية، خاصة لو يقدم نصايحه بطريقة توحي بأنه يعرف دوم التصرف الصحيح. بس هالشيء ما يلغي صحة النصيحة، وما بالضرورة أن صاحبها غير صادق. ففرق بين، أو خلونا نفرق بين شخصين: شخص يقدم النصيحة لأنه مؤمن بها لكنه يعترف بأنه يجد صعوبة في تطبيقها حتى على نفسه، وشخص يطالب الآخرين بالالتزام بمعايير معينة لكنه يمنح نفسه استثناءات دائمة ويحكم عليهم بقسوة يوم ما يلتزموا بها، لكن على نفسه لا، هو مستثنى من هذا الموضوع. فخلونا إذن نفرق بين هالشخصين وبين هذا الموقفين وبين هذا الموقفين. مثل ما ذكرت، من المفارقات الجميلة أن الإنسان قد يقدم نصيحة رائعة لصديقة، عقبها بفترة يمر بموقف مشابه ويحتاج إلى شخص يذكره بالنصيحة نفسها. قد يكون مدرك للحل لكنه يحتاج إلى سماع هذا الحل بصوت آخر، ما بصوته، ومن زاوية مختلفة بعيد عن ضجيج أفكاره ومشاعره. وهذا يفتح لنا فكرة مهمة، أن ليس كل من يطلب النصيحة يجهل الحل. أحياناً نحن نعرف الإجابة لكننا نبحث عن شخص يساعدنا على ترتيب أفكارنا أو يجعلنا ننظر إلى الموقف بمسافة أكبر. فمن كذي أفضل مساعدة نقدمها لشخص يمر بمشكلة ما بإعطاء حل جديد، وإنما مساعدته على رؤية الأمور بوضوح أكبر.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.com/ماريوت بونفوي.
5: بنك الإمارات دبي الوطني.
6: ابدأ بالأهم خطوة بخطوة وكل شيء راح يتم. أحلى صباح.

0: وياك
1: في أحلى صباح من 7 لين 9 من الاثنين لين الجمعة على إمارات اف ام. دوم وياك أحلى صباح. نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.

خلونا نشوف اليوم الكفة وين راح ترجح أكثر. هل السوالف الجانبية اليوم بين الموظفين تشوفون أنها ضرورية علشان تعزز الألفة بين أفراد الفريق وتساعدكم على العطاء أكثر وأكثر وتسهم في تقدم العمل شيئا فشيئا، ولا تشوفون لا من الأفضل تجنبها وغير ضرورية إطلاقا؟ ضرورية من سمو. أيضا مشاركة أخرى من من من من فاطمة، أعتقد تقول ما بشرط. ضرورية ولا غير ضرورية السوالف الجانبية بين الموظفين؟ شو رأيكم يا جماعة الخير؟ ضرورية ولا غير ضرورية؟ بالنسبة لي التجنب راحة، وشكرا من فاطمة. رسالة أيضا أخرى تقول تجنبها يكون أفضل. يلا مختلفين.

0: يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة

0: تسلم. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم. خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: من دار زايد صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي. أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.
5: أحلى صباح على إمارات FM. عاصمتنا الحبيبة أبوظبي تواصل تعزيز حضورها على خريطة التكنولوجيا العالمية وترسيخ مكانتها مركز رائد في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والتقنيات المتقدمة. وخلال يومي 6 و7 من أكتوبر وفي مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك تستضيف العاصمة قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي في حدث دولي يجمع نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والخبراء والمستثمرين وصناع القرار لاستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق يسعدنا أن يكون معنا السيد أحمد الخلافي نائب الرئيس والعضو المنتدب في الإمارات وأفريقيا لشركة HPE وهي شركة عالمية رائدة في التكنولوجيا. حدثنا أكثر عن مشاركتهم في هذا الحدث في العاصمة أبوظبي. سيد أحمد صباحك الله بالخير.
6: صباحك الله بالنور يا أخوي راشد.
5: حياك الله. إذن HPE من الشركات العالمية الرائدة في التكنولوجيا وتتمتع بخبرة في الذكاء الاصطناعي، كيف راح يغير بداية الذكاء الاصطناعي العالم اليوم؟
6: أخي راشد، اليوم الذكاء الاصطناعي ممكن يشبه مثل دخول الانترنت في أواخر التسعينات وكيف حدث تغيير في العالم.
5: صحيح.
6: من الطريقة اللي نتواصل فيها والطريقة اللي نقوم بالمهمات اليومية سواء على المستوى الشخصي ولا الشركات. الفرق اليوم في الذكاء الاصطناعي وتيرة الاستخدام والأدوبشن أسرع بكثير عن اللي صار في هذه الفترة
5: فعلا.
6: والذكاء الاصطناعي اليوم أصبح جزء مهم لكل فرد ولكل مؤسسة، لأنها اليوم أخي راشد استخدامه إن بشكل شخصي أعطانا معلومات أكثر وأعطانا قدرة على الإنتاجية أكبر، وكذلك تطبيقها اليوم في المؤسسات سواء كانت الحكومية أو الخاصة تمكننا من استغلال الموارد اللي موجودة حاليا بطريقة أفضل وأسرع في خدمة الناس.
5: نعم. زين، بنتكلم أكثر عن أبرز المجالات اللي ترى HPE إنه راح يحدث فيها أكبر تحول بالنسبة للذكاء الاصطناعي.
6: اليوم نبدأ نشوف التحول السريع والواقعي طبعا في مجالات خدمة العملاء في كافة القطاعات. صار فيها تطور كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي.

0: طبعا اليوم ما في مجال ما بيستفيد من هذه التكنولوجيا. عندك اليوم بنشوف تطورات جدا كبيره في المجالات الصحيه وابحاث الادويه طبعا.
1: نعم.
0: وكذلك في مجالات البيئه وكل المجالات بشكل عام، خاصه في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد اليوم بنشوفه بشكل اكبر. والحمد لله اليوم دوله الامارات بفضل القياده الرشيده تعتبر من من من من من من افضل الاماكن في العالم من ناحيه الادوبشن واستخدام هذه التكنولوجيا بفضل البنيه التحتيه اللي موجوده تم استثمارها خلال السنين الماضيه.
1: صحيح. يعني اليوم دوله الامارات مثل ما ذكرت من أوائل الدول وتطمح إلى أن تصبح حكومة دولة الإمارات أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول العام المقبل، يعني ما بقى شيء 2027، وأن تدمج الذكاء الاصطناعي للوكيلي في 50% من العمليات الحكومية. فكيف اليوم تستثمر شركتكم HPE سيد أحمد في دولة الإمارات بما يسهم في بناء البنية التحتية والقدرات والمنظومة اللازمة لتحقيق هذه الطموحات؟
0: أخي راشد، نحن اليوم في دولة الإمارات تقريبا من 30 سنة وعشنا مراحل التحولات العديدة في مجال التكنولوجيا في الدولة، وأنا جدا فخور بحكم أني إماراتي أن اليوم دولة الإمارات ارتأت هذه التكنولوجيا قبل 10 سنوات أو أكثر، وبفضل القيادة الرشيدة تم بناء جميع الممكنات اللي تسهم في أن تكون دولة الإمارات رائدة وبالهدف اللي أنت تفضلته.
1: نعم.
0: نسمع اليوم الكثير عندهم أهداف، لكن اليوم الأهداف هذه إذا ما كانت البنى التحتية الأساسية متوفرة مثل الكهرباء اليوم، مثل قطاع الاتصالات المتقدم يكون جاهز، هذه أشياء ما تقدر تستثمر فيها خلال سنة وسنتين تكون عندك جاهزية لها. دولة الإمارات اليوم عندها سعة عالمية من ناحية مراكز البيانات والطاقة اللي تساندها وشبكة الاتصالات العالمية اليوم اللي موجودة، تمكننا اليوم ان احنا نحتل مركز الصداره في العالم من هذه الناحيه، عن طريق ما احنا في هولت باكرد انتربرايز.
1: نعم.
0: نعتز ان نكون موجودين في جميع المشاريع الرئيسيه اليوم اللي الدوله تقدمها سواء من ناحيه الذكاء الاصطناعي السيادي او الذكاء الاصطناعي للشركات. نعم.
1: حلو. القمة إذن بتبتدي باكر وتستمر إن شاء الله لمدة 2 يومين. نبغى نعرف منك حضرتك يعني شو اللي راح تعرض الشركة، وبإمكان أيضا الزوار أنهم يكتشفونه ويجربونه في جناح HPE.
0: نعم. اليوم مشاركتنا طبعا في هذا المؤتمر والمركز والمعرض الرئيسي للذكاء الاصطناعي في المنطقة في إمارة أبوظبي مشاركة رئيسية لنا، دورنا لندعم هذا التحول القائم في دولة الإمارات. اليوم في خلال 2 يومين هذيلة بنعرض أفضل ما توصلت له التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي من ناحية اللي نحن نسميها مصانع الذكاء الاصطناعي السيادية أو مصانع الذكاء الاصطناعي للشركات.
1: جميل.
0: وهذا اليوم نحن الحمد لله نعتبر من من من من أكبر المزودين لهذه التكنولوجيا في العالم، وجايبين أفضل تكنولوجيا موجودة اليوم في إمارة أبوظبي في المعرض هذا للزوار للاطلاع عليها. نعم.
1: جميل. نتمنى لكم كل التوفيق، وهذه دعوة للجميع لزيارة معرض وقمة الذكاء الاصطناعي، أكبر معرض في العالم في العاصمة أبوظبي، إن شاء الله ابتداء من 6 ولغاية 7 أكتوبر 2026. سعيدين بهذه المداخلة الطيبة، كل التوفيق لكم. السيد أحمد الخلافي نائب الرئيس والعضو المنتدب في الإمارات وأفريقيا من شركة هيوليت باكرد انتربرايز HPE، وهي شركة عالمية رائدة في التكنولوجيا. يعطيك العافية.
0: شكرا أخي راشد.

0: في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
1: مختلفين إذن في موضوع السوالف الجانبية بين الموظفين، أنتوا مع ولا ضد؟ ضرورية تشوفونها وتسهم في تقدم العمل ووتيرة العمل، ولا تشوفون أنها غير ضرورية لأن مشاكلها أكثر من منافعها؟ يلا اجتماع. عمر، صباح الخير يا عمر. أم خالد، أهلا وسهلا، صباح الخير والسعادة لك ولكل اللي انضموا لنا. إذن خلال هذه الدقائق، ما بنقول الأخيرة لكن قربنا على نهاية مشوارنا الصباحي لهذا اليوم، وبعدنا مكملين. الظاهر حياك الله معايا في أحلى صباح على إمارات FM. الظاهر كلكم اتفقتوا أو الأغلبية يمكن اتفق على مسألة أنه ضد السوالف الجانبية خاصة في العمل. فنقول ليش نقول طلعت الطريقة مختلفة. المهم، في كل مؤسسة في نظام إداري واضح، وفي هيكل تنظيمي، وفي وصف توظيف يحدد مسؤوليات كل موظف، لكن في المقابل في منظومة ثانية نقدر نعتبرها غير رسمية، تتشكل من العلاقات اليومية اليوم بيننا نحن كزملاء.

0: هذه العلاقات ما تنبني كلها في الاجتماعات الرسمية أو من خلال المراسلات الإلكترونية، ولكن يتشكل جزء منها عبر الأحاديث البسيطة والعفوية، يعني سؤال عن الإجازة، حديث عن الاهتمامات المشتركة، تعليق على موقف يومي، أو حتى دردشة بسيطة أثناء استراحة القهوة الكوفي بريك. لو شيء كوفي بريك. هالأحاديث غير مهمة من الناحية المهنية المباشرة، لكنها قد تؤدي إلى وظيفة اجتماعية مهمة، وهي تحويل مجموعة من الأفراد اللي يشتغلون في مكان واحد إلى أشخاص يعرفون بعضهم البعض، وبالتالي يشعرون بقدرة على الألفة والارتياح. هل العلاقات المهنية القوية تحتاج إلى مساحة من الحديث الشخصي، ولا يكفي موضوع الاحترام والتعاون في إنجاز المهام يكفون لبناء علاقة جيدة بين الزملاء؟ وهل اليوم السوالف الجانبية تساعد على الإنتاجية؟ الإنتاجية ما بس متعلقة بعدد الدقائق اللي يقضيها الموظف قدام شاشة الكمبيوتر، وإنما بجودة أدائه وقدرته على التركيز والتعاون بعد مع الآخرين وإنجاز الشيء المطلوب منه. أحياناً هذه المحادثة البسيطة فرصة نستعيد فيها النشاط بعد فترة طويلة من التركيز.
1: نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
0: نقول إن المشكلة مبدومة في وجود السوالف، وإنما في توقيتها ومدى احترام الأشخاص لطبيعة عمل الآخرين. يمكن يكون الشخص اجتماعي يحب الحديث والمشاركة، وفي الوقت نفسه يتمتع بقدرة عالية على تنظيم وقته وإنجاز مهامه، ونلقى موظف ثاني قليل الكلام لكنه ما يحقق بالضرورة إنتاجية أعلى. الانضباط المهني لا يقاس بعدد الكلمات اللي يقولها الموظف خلال اليوم، والشخصية الاجتماعية ما بمعناته تلقائيا أن شخص مشتت أو غير ملتزم. لكن متى تتحول السوالف لمشكلة في محيط العمل؟ نتكلم عن السوالف الجانبية، لما تصبح المقاطعات متكررة وتأثر على تركيز الموظفين، لما يشعر الموظف بأنه ملزوم أنه يشارك في الأحاديث هذه علشان ما يبين أنه شخص منعزل، ويوم تتحول الأحاديث إلى تداول أخبار الآخرين وشؤونهم الشخصية، ويوم تطول مدة المحادثات، وبالتالي تتراكم المهام أكثر وأكثر، تصبح العلاقات الاجتماعية أهم من الكفاءة المهنية في الحصول على الفرص أو تبادل المعلومات. حد يشوف أن ساعات العمل مخصصة للعمل وأن الأحاديث الجانبية يمكن تأجيلها. من الممكن أن يكون الموظف ودود ومتعاون ومحبوب من دون ما يشارك زملائه في أو يشاركهم كل شيء في حياته أو كل تفاصيل حياته. فنقدر نقول اليوم خلونا نميز بين الحديث العفوي اللي يعزز الألفة بين الموظفين والحديث اللي يتحول إلى مقاطعات متكررة. ضروري أن نحترم الاختلافات الشخصية، فمو بكل موظف اجتماعي هو شخص قليل الإنتاجية، ومو بكل موظف هادي شخص غير مندمج مع فريقه. أن نحافظ إذن على المساحة الإنسانية داخل بيئة العمل من دون ما ننسى مسؤوليتنا المهنية، وأن نحترم رغبة الآخرين في الحديث مثل ما نحترم حاجتهم إلى الهدوء.
2: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس مسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
4: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت، امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم، مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة، تطبق الشروط والأحكام.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح. لنك على البال حاضر، هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
1: في ظرف أبيض اليوم رسالتي لكل معلم. يوم كنا صغار ما كنا نستوعب حجم المسؤولية.

هي اللي كانت عليك، ولا نفهم أن وراء كل درس تشرحه شيء جهد وتحضير، وأن وراء كل نصيحة تقولها فيها حرص على مستقبلنا. كنا نتريى الجرس إيدانا بانتهاء الحصة، ونفرح يوم تخلص الامتحانات معتقدين إنها نهاية القصة. لكن عقب ما كبرنا قمنا نفهم قيمة ذيك الأيام بصورة مختلفة. استوعبنا أكثر تشجيعك لنا ومساعدتك لبناء ثقتنا بأنفسنا. كنت توجهنا كي نصبح أكثر تحملاً لمسؤولية مستقبلنا. شكراً لأنك كنت جزء من بدايتنا. شكراً لأنك تركت عظيم الأثر في حياتنا ولو انقضت سنوات دراستنا. فبعض الدروس حفظناها من كتبنا، وبعضها غرسها المعلم في أعماقنا لنرى اليوم ثمراتها.

إذا كانت هذه رحلتنا معاكم اليوم في أحلى صباح، ملتقين إن شاء الله باشر في نفس الموعد من 7 إلى 9. كنت وياكم راشد عتيج، شكرا لكم جميعا، نلتقي إن شاء الله على الخير. وكان هذا أحلى صباح على إمارات FM.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك. هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
1: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
3: منك
1: عندنا شيء جديد وكل مساء له حكاية.
2: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.
4: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.
6: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: يسهم الكشف المبكر

0: في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا.
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
8: يا الله شو هالحر.
9: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
8: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
9: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
8: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
9: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
8: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
9: أوف، لهالدرجة؟
8: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
9: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
8: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
9: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
1: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنيك أبو ظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المصنع.

0: المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
1: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
2: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
1: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر، وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
2: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
1: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: على إمارات إف إم. اطمن ما بيطوفك شيء، بس حمل التطبيق. الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة، تسمع وكأنك ترى.
1: ثبتها واسمعها إمارات إف إم.
2: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات إف إم.
3: دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
6: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
7: فخورين بالإمارات.
8: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
7: فخورين بالإمارات.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية. علاقة ما تنبني بالتفاهم حتى تحبني.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أه منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أه منك
0: وانت ويانا.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: في العاصمة 28-38، في دبي 28-37، في الشارجة 27-38، عجمان 27-38، أم القيوين 27-37، رأس الخيمة 25-38، الفجيرة 28-36.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
8: يا الله شو هالحر.
9: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
8: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
9: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
8: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
9: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
8: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
9: أوف، لهالدرجة؟
8: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
9: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
8: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
9: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
7: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات.
11: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
10: فخورين بالإمارات.

إحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: بيوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: كل يوم
3: منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.

في دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: اسألهم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: في العاصمة 28-38، في دبي 28-37، في الشارجة 27-38، عجمان 27-38، أم القيوين 27-37، رأس الخيمة 25-38، الفجيرة 28-36.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
5: فخورين بالإمارات.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا.
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.com/ماريوت بونفوي.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات FM تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات FM. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار وحييكم وقدموا لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ينظم المصرف منتدى المناخ الثاني يوم 8 من

0: أكتوبر الجاري في أبوظبي بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية والجهات الرقابية والمؤسسات المالية بهدف تعزيز مرونة القطاع المالي وقدرته على مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ. ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وزاد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 13% إلى 4153 دولار و32 سنتا للأوقية بحلول الساعة 12:22 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 15% إلى 4182 دولار. ارتفعت أسعار النفط اليوم إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا لتصل إلى 103 دولارات و6 سنت للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 91 دولار و57 سنتا للبرميل. الخبر الأخير، تعتزم شركة جوجل اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري تقليص نطاق الوصول المجاني إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن خدمة جيميني، ليقتصر المستخدمون غير المشتركين في الخطط المدفوعة على نموذج فلاش لايت بدلا من النماذج الثلاثة التي كانت متاحة لهم سابقا. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور، انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم، زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح، لا لا لا، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير، الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
4: أهلا بالخليج،
3: خليجي 27 على أبو ظبي FM.

0: اسمع، حس واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
2: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
3: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
2: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
3: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
2: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: ويانا
5: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
6: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
5: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
4: ويانا
7: اخ منك
6: عندنا شيء.

0: المساء له حكاية
1: من 5 لين 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في العاصمة 28-38، في دبي 28-37، في الشارجة 27-38، عجمان 27-38، أم القيوين 27-37، رأس الخيمة 25-38، الفجيرة 28-36.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
3: هذا هو الوقت اللي تكون معانا في أجمل الأغاني.

هوانا معاكم غير يا هواي ويا جنون.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وزهران الليل كله عشان الحلو
0: صفينا لك

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. عبر صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلمين عن التقدير والامتنان للمعلمين، وذلك عبر رسالة من خلال منصات التواصل الاجتماعي جاء فيها: في اليوم العالمي للمعلمين أعبر عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات وأثمن دورهم في تحقيق أهداف رؤية التعليم وارتباطها بالمستقبل الأفضل الذي نريده لشعبنا. وأضاف سموه: وليكن هذا اليوم فرصة لنا جميعا لنتذكر معلمينا ونعبر عن الوفاء لهم، شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا. كما وجه صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة تقدير وامتنان إلى المعلمين ضمن كتابه الرسائل. وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: رسالة إلى المعلمين، رسالة إلى صناع الأجيال ومهندسين.

0: العقول إلى أن قال سموه: رسالة إلى من تعلمنا منهم في سنوات حياتنا الأولى كيف نفكر وكيف نقرر وكيف نحيا، وبقي أثرهم فينا طوال حياتنا. إليكم أكتب هذه الرسالة. من جانبه قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عبر منصة إكس: بدأت قصة التعليم في الإمارات بإيمان راسخ لدى والدي ومعلم الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، بأن الإنسان هو أساس النهضة، وأن التعليم هو النور الذي يضيء للإنسان الطريق الصحيح في الحياة. واليوم يحمل معلمون هذه الرسالة ويزرعون في أبنائنا علما وطموحا وثقة، فكل مستقبل عظيم يبدأ من معلم. هذا وتحتفي الإمارات باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام بمنظومة متنامية من المبادرات والبرامج التي تضع المعلم في صميم تطوير التعليم، وتنطلق من الاستثمار في قدراته المهنية وتمكينه من أدوات المستقبل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: موجوده موجوده موجوده موجوده قهوتك تشيل جاسي موجوده حاطينها في الحفظ والصون. يا هلا ومرحبا والله. اقول لك
1: نعم
0: انا احب تشي اشرب قهوه الوقت.
1: اوكي بس مو بزين على صحتك.
0: انا تشي جاسي نفس جي. الكلام تبغي تشرب قهوه الحين
1: اوكي بس المفروض تتغدى.
0: احب اشرب قهوه قبل الغدا.
1: اوكي ممكن تشبدك تقلب
0: ما يهم. لا متعود
1: يصير فيك لا قدر الله مرض.
0: ليش بعيد الشر ان شاء الله
1: قهوه عريج قهوه عريج قهوه عريج قلبك يرجع.
0: لا
1: هو يرجع من زمان بس يعني احتياط
0: يعني يحاول شو اسمه هذا انا اعنش الذاكره.
1: حلو
0: ايه
1: بس المفروض انك انت تحافظ على صحتك.
0: وليش انا قاعد شو اشرب
1: يعني ما فهمت الحين شنو
0: قهوه مطلب. قهوه قهوه
1: اوكي غير
0: ما ابغي.
1: ليش يعني ما تبغي؟
0: كيف طبعي شي اشرب القهوه بهالوقت.
1: انا اكره هذه الكلمه.
0: ليش
1: اكرهها اكرهها اكرهها؟
0: مشكلتك مو مشكلتي
1: انا طبعي شي. نعم شو اللي طب شو هو اوبشن يا من الولاده
0: يا
1: ما يتغير.
0: انا طبعي شي احب.
1: بسم الله عليك يا البرازيلي يلي من تاخذ
0: البينز
1: وسيده تشقلب وبعدين,
0: وبعدين احب هذا الاثيوبيان.
1: بسم الله عليك يا الكيني لان هناك في مزارع كينيا. بسم الله عليك يا الاثيوبي.
0: انا زارع عندي في البيت.
1: ما في شيء اسمه انا تشي. انا تشي يمكن مو بحلو
0: ترى على فكره هذا الطبع فيك انت
1: ترى تسوي لها الحركه هاي ما انا ما دانيها انا تشي
0: انت تشي انا شايف
1: هذه الجمله اللي وراها ألف سالفه وسالفه وراها قصه غريبه عجيبه ما ادري هي عناد لعنه ما ادري شو
0: بعناد خذني بعناد وبطيب خذني بطيب
1: مو كان
0: الجسم
1: يغني انا اقول اوكي بحط لك اياها احتياط عشان اطبق عليها المول. انت من تنطق بيت قصيد
0: على طول
1: من بشاكي
0: من بلا همومي في مصابي. تعرفين هالأغاني هذه تذكرني بطبعي القديم.
1: انت يعني ابديت عندك.
0: هي
1: ما شاء الله
0: انا كل موسم لي طبع.
1: الاخ شياره
0: لا لا لا مثمر اقصد
1: ابو محمد مساك الله بالخير.
0: يا هلا يا هلا ابو محمد.
1: مارون حياك الله اخويا مرحبا.
0: مروان يعني ليش مارون؟
1: والله اسمه مارون. مارون
0: يمكن
1: ابراهيم
0: اختصر. اي مروان ابراهيم
1: كيف هو اسمه
0: نفس مروان اللي عندنا حين موجود الحسين.
1: لا لا لا مروان شيء مارون شيء.
0: ليش
1: انا شيء
0: يعني مو مارون مروان
1: والله اسمه مارون. مارون لو سمعت

0: محت أكد لنا الاسم. إنزين حي الله الجاسي، أهلا وسهلا، يا مرحبا الساع راعي شاهي، أنت شو تبى في دلة القهوة؟ شفت
1: والله فاهمني هذا منو
0: الجاسي. تقول
1: جاسي؟
0: هي
1: الحين كنت أزر كان معاك
0: مبخوت دام محمد مع محمد، الله يطول بعمرهم يا رب.
1: أمين.
0: ومساء الورد للناس منصور ومن دخل في هذه اللحظات، حياكم الله.
1: يا هلا أسفرت ونورت. يا هلا.
0: أنا اليوم أبغي أتكلم مطولا عن موضوع حلقتنا اللي سويت فيه استفتاء، وكان عندي 59 موضوع وهم اختاروا هالموضوع. طبعا في البداية في جملة احنا نسمعها وايد في حياتنا،
1: اللي هي
0: ويمكن احنا نفسنا قلناها في يوم من الايام، اللي هي انا طبيعي شي،
1: ويمكن بعد دائما اقولها وقت العصبية ووقت المزاج ووقت اللي انا ما ابغي ارد عليك.
0: Exactly. انا عصبي طبيعي شي. انا ما اعتذر طبيعي شي. انا صريح واجرح شو اسوي طبيعي شي. انا اغار انا شي. انا ما اعرف اعبر انا طبيعي شي. انا اذا عصبت اقول كلام واندم عليه أنا كذي. أنا ما أسأل عن أحد واللي يبي يسأل عني براية أنا كذي. أنا أحب أتحكم في الخلق
1: أنا كذي.
0: كلها تنتهي بنفس الجملة، اللي عارفني لازم يرضى بطبعي.
1: ها والله العظيم، شوفي أنت لك طباع معينة أنا مش ملزوم فيها.
0: صح.
1: إنزين
0: ما تقدر تجبر ناس تقول أنا
1: وفي
0: كذي.
1: نفس الوقت بعد أنا مو بقادر أغير في طباعك، اللي هي
0: لأن أنا عنيدة أكون أو أنا ما أبغي أسوي لك،
1: وأنا عند عنك
0: إيه، ويمكن أنا ما أبغي أسوي لك إن شاء الله كالفني حق شو أنا أسوي مجهود عشان أتغير عشانك. في ناس يشوفونها بهالطريقة. أحيانا يعني نستخدم كلمة طبع عشان نعفي أنفسنا من مسؤولية التغيير. هل فعلا كل شيء فينا نقدر نسميه طبع، ولا البني آدم يتغير مع الخبرة مع الحياة مع الظروف؟ يا أخي أنت طبعك كسول، كسول، تنام متأخر تقوم متأخر، ما عندك مسؤولية، صارت عندك وظيفة. ما أنا عارفك قبل يمكن طفل، ركز على الطفولة.
1: طفولتي بريئة كانت
0: في التسعينات يوم طفل.
1: كنت طفل بريء. إيه
0: في التسعينات.
1: إيه. زيج ليش تعطيني غمزة يعني؟ أو إنه يعني.
0: لا لا يعني. أني كنت ما بقول 2000. هي. المهم. واحد ما عنده ذرة مسؤولية أبداً، ما يدري أبوه وما يعطونه فلوس وخلصنا. فجأة صارت عنده وظيفة، قام يقوم الصبح يتريق ويا الوي، يسوي لك بوفتيك وما أدري من شو هالشي حركات مع الريوق هاللي يصورونها
1: سندويتش.
0: لا سندويتش هاي هناك عند الكافتيريا دقهرن، كرك واحد، كرك واحد شباتي.
1: ليش قبل يسوي لنا سندويتشات؟
0: الحين شو الحين كله ياخذون وافل مافل حركات. انت تحرى موظف الحين اسم موظف سبعينات؟
1: ممكن
0: ايام قبل بانكيك
1: ما في
0: خبز كيك قبل
1: هذاك اللي يحطونه مال الهنود جبتيه الكيك كبر الكيف.
0: ايه بالضبط. ف تغير الريال، قام يقوم من النوم ينام بكر يصحى بسرعة، قام يصير إنسان منجز. تغير طبعه بسبب تغير الظرف.
1: صح
0: تمام. أما سالفة أن يجي حد يقول لي هذا بني آدم هذا طبعه أصلا ما يتغير، كل حتى الحرامي يتغير، حتى اللي فيه أذى يعني شخص مؤذي مثلا لسانه طويل على البشر بيوم بيتأدب.
1: صح.
0: في ظرف يحصل لهذا البني آدم يلجمه
1: يعني
0: إذا ما قدروا الناس يلجمونه.
1: يعني تقولين قرار التغيير
0: من الشخص نفسه.
1: من الشخص نفسه.
0: أي ما في أنا طبعك يعني أنت ما نولت معاك أوبشن كأنك آيفون 17
1: إكسكيوز مي.
0: أيوة. أنت لا أنت مش آيفون، أنت بني
1: الله
0: آدم.
1: خير الله يسلمك.
0: تطبع وتأخذ طبع وتعطي طبع وتتعلم. وتفهم وتغير وتصير عندك قرارات وعندك يقين وعندك أفكار جديدة. أنت قبل 20 سنة كم طبع كان فيك الحين أنت مستحيل تسوي؟
1: أنا كل يوم أتعلم من الدنيا دروس.
0: يلا
1: إيه في هذه الدنيا إيه؟ راح أدخل عالم.
0: يلا هاي حكمة حين؟
1: لا هاي أغنية.
0: أوكي تحرى حكمة
1: علي بن محمد.
0: أوكي.
1: بس بقول لك شيء.
0: قول.
1: يقولك في كل زمان دولة ورجال.

0: صح. في هذه الفترة كان لي طبع معين على حسب نمط الحياة اللي كنت عايش فيها.
1: أي. على حسب منو معطيك هوي.
0: لا المعطيات اللي موجودة عندي.
1: يعني ما حد ذابحني المعطيات. زين. أوكي.
0: بعدين ليش قلت لك أنا في كل سنة لي أوبشن جديد ينزل.
1: أنت.
0: بس حاولي تسوي أبديت على طول.
1: أنت أكثر من اللابتوب شغل.
0: وين أكثر حتى من التطبيقات الحين.
1: أوكي.
0: لأن كل مرة أحب أجرب.
1: شوف عساف يقولك والله طبعه غلاب وبطبيع ما يوز عن طبعه لا تحاول فيه.
0: أفع. ما يصير. خصة.
1: أنا أقول لك كل بني آدم في طبع ما تم هذا الطبع فيه والله على حسب دراسات أمس قاعدة طبعا أنا يوم أجيب لكم موضوع أجيب العلماء
0: أيوة
1: وأحطهم
0: أيوة
1: وأسوي الغوري سويت الغوري أمس
0: جميل
1: تمام وتشيل ورود
0: 12 قلاص
1: تسبح شي داخل في الها
0: تسبح وين
1: في الغوري
0: في الغوري
1: أيوة.
0: الورود
1: هي لأن الزجاج تشوف الورد أوكي
0: ليلك شو
1: وقعدت أطالع السقف وأفكر هل فعلا هذه الأطباع في علم النفس الفلاسفة الدنيا أيام قبل 100 سنة كانوا يعتقدون أن الطبع يتغير ولا ما يتغير يقولك سووا دراسات لين يوم الدراسات تأكدوا أن البني آدم يتطبع بالشغلات اللي يعتقد أنها في فايدة له
0: يعني شبه
1: أي يعني, يعني مثلا شخص كذاب متعلم كم من كذبة يبهرجهم ويدهلزهم ويزخرفهم ويقولها يدزها يعني يعتقد أن هذه الكذبات فايدته أو يمكن فايدته في كم من موقف فيتم يستمر يبتكر كذبات جديدة فيستوي الكاذب المخادع الذيب المكار الثعلب الوروار عرفت الحركات وفي أشخاص يقول لك قرر يكذب انزخ مثلا من مديرة كذب كذبة فمديرة قال له آخر فرصة فحس طراق على وجهه أنه انزخيت عيب ما بسوي مرة ثانية حتى لو كان قبول كذب كله
0: أوف.
1: يعني الظرف اللي تنحط فيه أما يقص وجهك وتسنع وتغير من أطباعك
0: أيوة أما
1: أو أنك أنت تستمر إذا كان هذا الطبع خادمك يعني في ناس وايد يعاندون عندهم لعناد قدسية أنا بعاند عشان أحصل اللي أبغي
0: خذوهم بالصوت لا يغلبونكم
1: أيوة شاء من شاء وأبى من أبى شو يصير يشوفه مستمر استمر استمر استمر لما تزوج واحدة طلعت أعند منه 5 مرات
0: أيوة
1: هني شو بيصير
0: ما أعرف
1: بيتنازل عن عناده بس عشان هي أذت عناد شو يقولون طباخ السم دواقة شيء
0: ما يذوقه
1: ما يذوقه في حكمة المهم اللي يعرف الحكمة يقول لي
0: ما اللي قاعدين معاك في الغرب أعطونك الحكم
1: لا هاي لو سمحت هاي مثل مصري ما أعرف كان بلا طباخ السم في شيء في شيء ما أدري شو هو
0: المهم فيها طبخ
1: يعني
0: وفيها سم حلو
1: فهل فعلا كل شيء فينا نقدر نسميه طبع ولا هي بس شي زيران ما نبغى نتغير
0: والله شوفي بقول لك شغله انا ابغي اخذ اراء الناس زين واراء بعد المتصلين اللي بيتصلون على 655-1212 من داخل الدوله ومن خارجها بعد 0971-655-1234 وبنشوف هل الطبع غلاب ولا هو قادر يغلب الطبع
2: شاكي مال ملهمومي في مصابي

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
1: ما بقاهرني إلا اللي كاتب وين بتسافرون اليوم لحين على البرنامج القديم.
2: يمكن هو رد من السفر ولا
1: يعني
2: كان معنا
1: ما سمعنا
2: ونسينا هنا.
1: كيف أنت ما تسمعنا؟
2: ما كان موجود هو.
1: كيف ما يسمعنا؟
2: الحال ما كان موجود.
1: إيش دراك أنت؟
2: هو قال لي.
1: أو أنت شي طبعك
2: خاطبني ضميريا. والله هبت في الريال مسكين.
1: لا لازم يعرف الابديت
2: صح. يمكن مسافر كان، يمكن شيء، يمكن نسيناه في السفره.
1: ما عنده تيك توك وهو مسافر؟
2: ما في الجزيره هذه طرشتيني اياها شهر.
1: ما يحط له اريال
2: قطعتي فيها الارسال.
1: نفس تبغى اقطع عليك واير الكهرباء والماي؟
2: ما عندي شيء غير الحين. بعد كيف بتكلم بالاشاره؟ صح، اللبيبة بالإشارة يفهموا.
1: هل فعلا كل شيء فينا نقدر نسميه طبع، ولا أحيانا نستخدم كلمة طبع عشان نعفي أنفسنا من مسؤولية التغيير؟ لأن في فرق كبير ما بين أنك تقول أنا هادي بطبعي وبين أنا إذا عصبت أجرح الناس، تحملوني ترى هذا طبعي، زيراني إن طلعت هذا طبعي. الأولى صفة أنه هو هادي ما يأذي حد، هذه الصفة اللي فيه ما تأثر على حد من حوله. لكن الثانية سلوك، هذا بلسان طويل يمكن يأثر
2: علي؟
1: على أشخاص آخرين. انت حتقول لي ما تعرفون أنا ذر شخصية الطبع يغلب التطبع. أبو محمد لو سمحت أطالب بترجمة هذا الموضوع.
2: ليش
1: يعني الطبع يغلب التطبع؟
2: واضح الجملة، وضوح الشمس.
1: يعني واحد يطبع يعني يسوي الموضوع فيك مثلا؟
2: لا، التطبع يقول لك
1: الطبع الأصلي يغلب التطبع. التطبع شو؟ إنه شيء
2: أنا أطبع في شيء، يعني أنا أخلي هذا الشيء يستوي من طبعي،
1: يعني أكتسبه من الخلق
2: مثلا.
1: شيء مثلا
2: ممكن
1: أطالب من هذا المنبر،
2: يا هالمنبر اللي طالبين فيه كل شيء،
1: تأكدوا لي موضوع منصور لأن شاكة بسرده الفكري.
2: أبو محمد يعرف تطبعي معه.
1: شوف مروان يقول تطبع راغبة من نفسي، يعني من كيفي أنا أوانا دوت يعني شي.
2: أي يعني أقولك هو مكتسب.
1: أوكي، برضاي ولا بس شي
2: أنا حبيته؟
1: أنت حبيته فسويته.
2: إيه.
1: أوكي إنزين، يمكن أشوف أحمد كاتب الأمثال معظمها غلط والله. مرات
2: تطبيع ما يوز عن طبع.
1: هذا أوكي، هذا مفهوم. واحد في طبع مستحيل يوز عن طبع. إيه
2: بس
1: تمام.
2: بعد بدور ترى تقول حين هذا الطبع اللي أنت خذيته أو بطبيع اللي ما يوز عن طبع، هل يمكن في يوم من الأيام أنه يلغي هالطبع؟
1: طبعا.
2: وإذا كان هذا الطبع أصلا مو بزين؟
1: طبعا. أنا بقول لك ليش، لأن أنت لما أمك ولدتك ما كان فيك هذا الطبع، أنت اكتسبته من الحياة، أنت عاشرت ناس علموك أو شفت هذا الطبع في حد مو مقصود أنه تتعلمه، فشفت أنه فاد فتعلمته. ما في حد كذاب من يو الطريج، ما في حد نصاب من يو الطريج، ما في حد يعرف يتلاوت من يو الطريج، ما في حد ثعلب منكار، ما في حد من يو الطريج. كل شيء أنت تتعلمه في هالدنيا.
2: زين بس لكن بعد ترى في أشياء مثلا الحين بالفطرة يتج.
1: شو بالفطرة؟
2: هو طفل.
1: مثل شو طفل؟
2: يحب ينام بهالطريقة بهالوضعية.
1: ينام يقول لا، أنا أتكلم على الأطباع، الأطباع اللي تؤثر على الآخرين، مثل اللي أنا 24 ساعة حمقي وأنت عاد تستحملوني.
2: زين ترى هذا بعد ترى يورث. طالع على فلان. لا طالع على فلان.
1: تدري إن هالكلمة مش صحيحة؟
2: وايد
1: دكاترة نفسيين أكدوا أن سالفة أنت عصبي نفس يدك انت ما تسكت نفس ما يمنع عمك. مش صحيح.
2: كيف مش صحيح؟
1: مفدي
2: انا شاك على فكره بالناس اللي تقعدين معاهم والله مع هالغوري هذا.
1: علماء رايحين رادين،
2: اي علماء
1: رايحين رادين، سفر طيارات تشيل، شو تحر انت دنيا؟
2: لا لا انا اطالب بكسر هالغوري هذا اللي عندك.
1: مطار
2: لا لا، في ناس والله اقول لك شو يسمونه، يقول طالع على فلان، طالع على عمه، طالع على خواله، طالع على ما ادري منو.
1: مش صحيحة، مش لازم تكون صحيحة.
2: كيف
1: طالع تشبهها؟ تمام. يعني مثلا طيب نفسه زين، بس مو بلانه هو زيرانه طالع لازم زيرانك تطلع لنفس عمك خالك.
2: لا شبيه، يقول لك طبع خالك شبيه طبعه.

0: مرحبا يا ابو الوليد.
1: يا مرحبا. الله يهلاك. الله يحييكم يا رب.
0: ما يتكلمنا خالد
1: من ابو ظبي والله.
2: خالد مرحبا. ممكن اسالك قبل لا تنطلق؟
1: تفضلي.
2: متى نقبل الانسان مثل ما هو ومتى من حقنا نقول له لا سوري لازم تتغير؟ ما في شيء اسمه هذا طبيعي.
1: لما يكون في علاقه ويا هذا الشخص بالعمل بالبيت بالعائله شيء نقدر نقول له تتغير. اذا نغير الشخص بطبعه بالوضع الطبيعي نقبله بطبعه باصبعه اللي ينولد فيها.
0: زين خالد يمكن هذا الطبع هو مضايقنك انت بس مش مضايق الناس الثانيه، ليش انا اجبره يغير طبعه؟
1: بالضبط. اذا هو يضايقني انا لوحدي انا اعتذر من يعني تقرب منه او مثلا أحدد علاقتي بيه ما خليها خليني أتضايق لهذه المرة. لكن رجوعا للنقطة إن الطبع يغلب التطبع، أهم مثال أنا دائما أحسه اللي هو الكرم. الإنسان مولود كريم بضل كريم، أما الإنسان البخيل
0: لا لحظة كيف بيتم كريم مولود؟ يعني عندك هاي اللي هي يقول لك والله طالع على فلان على حد منها
1: على عمه على حمولته على خالها على
0: شفت.
1: بس مثلا البخيل لو نحط في موقف انه يصير كريم ما يستوي كريم الا يقلب عليه البخل او التقطير، اما الكريم بيجود باي شيء بنفسه.
0: صحيح. مشكور حبيبي يا خالد على اتصالك وعلى مشاركتك الجميلة.
2: اللي يسألون الأرقام منصور ذكرهم
0: 655-1212 من داخل الدولة ومن خارج 0971-655-1234. شفتي يقولوا لك ترى يطلع على فلان ويطلع على علان ويطلع على
2: سامعة وايد انه يقولون هالكلام، بس هل هذا الكلام حقيقة ولا هو فقط كلام متوارد؟
0: اجمال النفس ما ادري شو هاي. قالوا لا
2: قالوا غير حقيقي. الإنسان يأخذ الطبع من خلال ممارسته في الحياة مع اللوادم. يعني إذا أنت حجرت عليه في كوخ وسكرت عليه وما في حد زاره في الغابة وهو بس بروحه عايش
0: بيمرض،
2: ما راح يكون نفس الطبع اللي خاله وعمه، لأنه ما شافهم ولازم يشوف عشان يتعلم.
0: ما بهو اللي يشوف
2: منو جيناته تشوف.
0: إحنا نشوف
2: يشوف طفل. عشان يصير نفس فلان.
0: لا ما عليه، خلينا ناخذ اتصال نقول الو.
3: الو
0: يلا حيه.
3: يا مرحبا استاذ.
0: يا هلا وغلا، منو معانا؟
3: معاك علي العفاري من العين.
0: والله ونعم.
3: معك زور.
0: يا مرحبا بك العفاري.
3: الله يحفظك يا حبيبي.
0: نقول لي
3: والله مواضيعكم صراحه طيبه ومشوقه في نفس الوقت، وهي تتكلم عن اطباع الناس اللي في مجتمعنا.
0: ايه.
3: وفي الطباع صراحة صارت جديدة مكتسبة.
0: اللي هي؟
3: للأسف يعني ما
0: صورت
3: اللقطة بدون. ايه. يعني لا حد يتكلم من هذا الطبع.
0: ايه.
3: أنا ما تغير.
0: التزمت هذا اللي هو أخوي علي اللي يقول لك خلاص أنا متمسك في قراري وفي طبعي.
3: وانت لازم تحبني مثل ما انا.
0: اي والله
3: انا ما اتغير عشانك. لا بالعكس، الانسان اللي يحب شخص
0: يتنازل
3: او يقدر شخص يقدم تنازلات، ولا الحياه ما تمشي
0: فعلا ابد. وانت من الناس اللي تقدر تغير طبعك حتى لو كان هذا الطبع متمسك فيه؟
3: ما حد ما يقدر يغير طبعه في يعني مصلحته يغير طبعه ويتنازل بعد ويقدم تنازلات كثيرة في مصلحته الشخصية. بس إذا يبدي الناس يقول لك لا هذا طبعا ما تغير.
0: ممكن.
3: بس الموقف اللي صار عنده يقول أنا ما تغير، إذا صار فيه وله مصلحة يقدم تنازلات وكأنه ما صار شيء.
2: هدي أسألك سؤال أخويا.
3: تفضلي.
2: تؤمن بأن الشخص عشان خاطر حد إذا كان له قدر وشان عنده مستعد يتغير 180 درجة عشانه؟
3: نعم، مدام يباه.
2: هي.
3: مدام يباه مثلاً أو يحبه ولا شخص عزيز عليه.
2: هي.
3: ومش مستعد يخسره، لا يغير طبعه.
2: واللي يقول لك والله هو قاعد ويحبني ويقدرني وكذا لكن
0: بتحمل طبعه.
2: لا هو مو بناوي يتغير عشاني، هو يقول لي أنا تشي شو أسوي له، هو فعلا تشي وكأنه مقتنع فعلا أنه هو هذا أوبشنة ما يتغير نهائيا، يعني كأنه هو تشي سيستم يعني.
3: هو شوف على حسب الشخص اللي يبى. إذا أنت تبى تغير طبعك على الشخص هذا يستاهل ولا ما يستاهل.
2: يعني معناته لما حد يتغير

0: عشان خاطر أحد، لأن شايفة بعين إنه يستاهل.
1: إذا يستاهل بغير طبيعي عشانه، إذا شفته ما يستاهل، إذا أنا بحاول أغير، إذا شفته ما يستاهل لا بسحب أمري. بعمله برسمية بحدود في المعقول.
0: معناته التنازلات اللي تصير بين الأشخاص في الحياة، مثلاً ممكن في يوم من الأيام أنت تكون مع مدير توك جاي متوظف، وهذا المدير عصبي من طبع، ما يخلي موظف حاله، منكد على الموظفين كلهم، يلا شخص يأثر فيه أو يعني يستعطفه أو يحترمه يكسبه اللي هو، فتلقى فجأة هذا المدير تغير واستوى بني آدم ثاني بسبب وجود هذا الشخص اللي أعطاه دروس في الدنيا. يعني
1: يمكن الشخص هذا واجهه وصارحه وأعطاه أغلاطه وسلبياته، وهذا الشخص المدير بدل ما يخسر وظيفته ولا يكون منفور من الكل يحاول يغير طبعه
2: صح
1: عشان يكون محبوب.
2: يعطيك العافية أخوي علي.
1: عافيكم عافيكم.
2: مشكور على اتصالك وعلى تواصلك ولا تقطعنا.
1: العفو.
2: الله يحفظك يا العفاري. يا مرحبا بك. شوفي أنت شوفي
0: تفضل.
2: ايه. أنا سكت طول هالفترة هذه.
0: أكل أنت ساكت؟
2: إيه عشان إن اللي قاعدة تسوينه. إيه باقي شوي يعني أجيبهم كلهم هني.
0: يلا.
2: إيه.
0: العلماء.
2: مو العلماء.
0: ها. منو
2: تبغى؟ إيه خبراء شو يسمونه؟
0: الذرة.
2: اللي تقعدين معاهم.
0: لو سمحت علماء ناس برايفت يقعدون مع الناس الليفل.
2: أنا ليفل. غوري شاي في وردتين.
0: شو أنت تعرف هالوردة أنا قطفتها من وين؟
2: وين؟
0: من جبال القلب.
2: أنا ودي أشوف القلب قبل أشوف الجبال. على العموم
0: إنزين.
2: في طبع فعلا إنزين يقول لك هذا الطبع
0: وراثي تمام،
2: وفي طبع اللي هو أكتسب أثناء ممارسته في الحياة، بشافة عند شخص ما حبه، حب يتقمص شخصيته، حب يعيش الدور، أنا يبولي حطولي سوولي، لأنه نفس طريقة فلان بس بطريقة أخرى.
0: تمام.
2: لأن في وايدين في هالفترة هذه شفناهم أن فعلا قاعدين يقلدون.
0: هي.
2: مش هذا طبعه بس صار شو تأثر بقوة شخصية هذاك الشخص وراح تقمص شخصيته وقام ياخذ طباعه، لا راكب عليه الشخصية ولا راكب عليه الطبع.
0: فهمتك.
2: إنزين فيعيش الدور أن هذا طبعي ويقنع نفسه ويقنع الناس أن هذا طبعي ومو بطبعه.
0: عادي أقول لك شيء علمي قح.
2: أنا ودي أعرف القح. العلمي قبل
0: قبل القح. علمي كلام يجمد على الشارب. سمعوا الكلام مني، وهذا الكلام قالوا علماء صدقيين، مو باللي قاعد يشربون شاي وياي بالليل، لا سمعوا.
2: تحيه قللتي من شان اللي
0: لا هذولاك ناس خاصين زين، ما في غير قاعد طالع السقف وقاعد افضفض همومي. الحين خذ نفس وبقول السالفه. زين اسمع. اوكي
2: يلا.
0: هل فعلا اصلا نحن نرث طباعنا من اهلنا؟ هذا لما الأم تقول ولدي عصبي وعلي نفس أبوه، ما ورث من أبوه إلا العصبية، هالجملة. وذا شيء زين حق أهلها
2: لا هي طايحة في الريل.
0: لا اسمع، وذا شيء حلو كريمة ونفس أبوي الله يحفظه إذا أنا إسرائيلي. إنزين والأبو يقول هالبنت عنيدة طالعة عليك، أنت اللي علمتيها، بس لأن اسم الله عليها تسمع الكلام هذه على أختي. عرفت الحركة؟ يعني كل واحد يمجد حق نفسه.
2: سبحان الله. ودايماً نفس واحدة أعرف اسمها بدور.
0: نعم.
2: ايه؟
0: أي بدور؟
2: المرزوقي.
0: لا والله.
2: تعرفينها؟
0: لو سمحت أمورنا الخاصة خارج العمل.
2: تعرفينها؟
0: أكمل سالفتي الحين؟
2: شوف والله العظيم انت غيرت ملامحها لأنها عارفة نفسها.
0: اسمع زين. في حتى تسمعون أن سبحان الله ما عاش مع يده وايد، بس طبعا نسخة منه وما شاف يده
2: أبدا
0: يده معركة ومات الله يرحمه. انزين هل هذا الكلام مجرد كلام ينقال بين الناس والعوائل، ولا العلم عنده كلام ثاني؟ أصلا في علم كامل اسمه علم الوراثة السلوكي. هذا علم دنيا جامعات تدرس، تقوم الصبح الساعة 8 ترجع

0: تركب حصانك تروح
1: شو الجامعة اللي رايحة
0: تو عندك صار. سيف ساكتت لك اسكت اسكت تو جاي بعنترة صغير زين المهم هذا العلم الكامل اسمه علم الوراثة السلوكي
1: حلو.
0: الباحثين من سنين طويلة وايد يدرسون دايما العلاقة بين الجينات وبين مزاج الشخص وشخصيته. الدراسات تقول أن جزء معتبر من الاختلافات في صفات الشخصية بين الناس مرتبطة أصلا بالوراثة، يعني في شوية صفات هذه أكيدة وراثة.
1: أنت قاعدة تناقضين نفسك.
0: أصبر، وفي صفات يقولك هذه ليست وراثة وإنما مكتسبة.
1: واقف هذا على الرصيف. يلا
0: سمعوا الكلام اللي يجمد على الشارب. يعني صفات مثل سرعة الانفعال، إنه هادي، اجتماعي، حساس، يحب التجربة، ملقوف، مليق، دمه دقوس، يعني أي شيء دمه ثقيل. وفي ناس شيء على فكرة هاي يعني زر دقه وهو خلقة هو شيء أوكي. يقول لك هذا في جين يخليه هو يصير شيء وراثيا، يعني إنه
1: لحظة
0: حساس.
1: هذا الجين دخل الجسم ولا هو موجود؟
0: لا لا لا، يعني يوم نخلق الإنسان يكون في جينات. أي. الجينات هذه هي تكون موجودة في الإنسان. جينات شو هي؟ إنه هادي، إنه سريع الانفعال، إنه حساس، إنه دمه ثقيل، هاي الصفات العادية. ولكن ركز.
1: أيوة.
0: العلم يقولون في جين اسمه جين العصبية. تمام؟ وما نقدر نقول أنك أنت أخذت العصبية من أمك، خالك، عمك، يدك، لأن هذا الجين سبحانك يا رب أنت تنخلق معه، يا أما موجود فيه فأنت زيرانك طالع من أول ما انولدت، يا أما أنت إنسان عادي وما فيك شيء وتعصب وقت ما تعصب وتهدى وقت ما تهدى. فالناس اللي يسوون من الحبة قبة هم فعليا مش مكتسبين هذا، مو مخذة من خالة يشبه أبوه يشبه، لا، هو يكون أصلاً مخلوق في هذا الجين منذ الولادة.
1: بس طلع يطابق جين الخال، جين العم، جين اليد،
0: يعني
1: جين
0: من العائلة في واحد بس عصبي بنفسه، أوكي، فهم اثنيناتهم مخلوقين في هذا الجين.
1: يعني يا سلطان.
0: يعني
1: مركز.
0: هي هو مركز، إحنا في مدرسة، أوكي. الحين اللي يصير إنه نتيجة بيئة وتربية وتجارب يمر فيها الإنسان يطلع لك شو؟ الزبدة. هذا البني آدم ليش في توائم ويا بعض
1: وما يتشابهون
0: لا شكل بسبب المشيمة مختلفة ولا أطباع، لا، وهذا طيب وهذا شرير. مو بأيام فيلم أميتاب باتشان
1: أنا ما حد دمرت غير هاي
0: واحد صار حرامي واحد صار شرطي، كانوا توأم نفس الشيء.
1: ليش أنت شفتي هالفيلم؟
0: أوه، كنت صغيرة، دمان، ما كان في شيء.
1: كنت تصيحين؟
0: كان مصارعة وأميتاب باتشان.
1: لا كنت تصيحين
0: طبعا. شو من هارش مضايقة على الحرامي
1: حق شو؟ ترى على فكرة أكثر وأسرع إنسان يا جماعة الخير ممكن تصيح
0: منو أنا؟
1: إيه؟
0: لا لا لا، أنا فارس مغوار.
1: أصيحك؟
0: والله ما تقدر
1: أصيحك؟
0: لا لا لا،
1: شفتوا؟
0: الأطباع السيئة موجودة في الجميع، ظروف الحياة والتربية تسقل وتفلتر في الأطباع. واللي يقول لكم أنا أؤمن وعلى دراية كاملة أن إذا هو يبغي
1: شو
0: بيسوي.
1: طبعا
0: غير شي لا تقول لي ولا أقول لك. بناخذ فاصل وراجع.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.

0: الإعرابات في التسوق قد انطلق.
1: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
0: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إلي

0: لديك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
1: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق الشروط والأحكام.
0: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا وين ما تسمعونا، ويا هلا ويا مرحبا فيكم متابعينا ايضا اللي في التيك توك، فردن فردن اسمن اسمن نكنيمن نكنيمن باللي حضره واللي يو. فاطمة الزعابي شخبارك؟ وينك ومنو اليازة تضحكين؟ صح ادري
1: تضحك من ضحكتك بس ما تدري.
0: لا لا لا، هي قالت لي شو من هاي
1: ليش ما تقولوا لي
0: علماء تو كاتبه هي.
1: شو كاتبه؟
0: انت طوفتي،
1: ما شفتك انت اكلمك.
0: ايه
1: شو قالت منصور؟ شو صار في الاجتماع ويا لجنة العلماء؟
0: ايوه قلت لها
1: الجاسي العلماء عندي انا، هو قاعد ياخذ اخر الاخبار بس.
0: لا لا لا لا، صدقيني يا الجاسي العلماء طفشوا منها.
1: ما طفشوا،
0: وقالوا خلاص هاي اخر قاعده بيننا وبينك.
1: بس قال لي اسالي بس مو بوايد. هو قال شي
0: علماء ولا عالم؟
1: علماء. شو
0: علماء قال اسالي؟
1: اي يعني العالم الاول قال اسالي، الثاني قال بس سؤال، الثالث قال لو ما تسالين احسن.
0: يعني كلهم طفشوا؟
1: لا يعني يعني هم جايين ترى مصلحه، انت تعرف غوري هذا ايش طلع. حك الغوري يطلع لك مارد.
0: شبيك لبيك، معلوماتك بين يديك.
1: مثلا في ناس يقولون تقبلني مثل ما انا، اكره الكلمه هذه كره العمى، ما ادري ليش.
0: ليش؟
1: لان مو مقبولة. ايش رايكم انتو؟ عادي حد يقولك اقبلني مثل ما انا، زي يمكن انت مكار ثعلب المكار، يعني ليش اقبلك مثل تغير صير الحمل الوديع مثلا،
0: عفوا
1: الفارس المغوار.
0: ايوه
1: ما فيها قبول. ام خالد تقول هي يا
0: ام خالد. ام خالد وينك انت؟ ام خالد
1: اذا تحبني تقبلني مثل ما انا، مو مستعدة اتغير عشانك. ليش؟
0: هاي مقولاتكم مو مقولاتنا.
1: لا مبلا حتى ريا. وين ريا إلى الحين بنات؟
0: لحظة شفيت
1: بنات الحين تكتبون شو مقولات الرجال عند النساء بما يخص هذا طبعي. والله هذا هو عيبنك عيبنك ما بعيبنك.
0: هذا سيفي سيرة. هذا عنتر لا تقول عنه مكسر.
1: أيوة وفي أغنية أحلام
0: كان عودي
1: نفس الشيء كله في النهاية يدق طبل. إنزين لكن هل الحب يعني أني أنا أقبل كل شيء؟ تمام أنا أحب شخص، صديق، أخو، ولد عم، عزيز، خالي، عمي، يدي، زوجي، خطيبي، اللي هو، هل عشان أنا أحبه فمعناته القوانين كلها تتكسر عشانه؟ حتى لو كان ولدي. إذا شخص يتأخر دايما ويقول تقبلني مثل ما أنا، حين بتروحون بتسافرون يا بعض، هو متأخر عادي طاف عليه طيارة يك عقب، وين طعم السفرة؟ واحد تبى تطلع عشاكم الساعة 7 وهو 10 في الليل جايكم، أنتم خلصين ودافعين. هل هذا الشيء حلو؟
0: لا.
1: إذا زوج يصرخ وقت الخلافات شغلته الشاغلة الزعيق وياخذهم بالصوت، هل لازم الزوجة ما تحاول تقنعه بالتغيير لأن جملته والله أنت تعرفين من البداية أنا يوم الخطبة قلت لكم أنا زيران أنا الأسد؟
0: عفوا
1: ايه
0: قال؟
1: ايه قال قال قال أنك أوكي. موجودة قبل يباب هو قال.
0: حلو.
1: إذا صديق
0: هذه المقولة تستوي في الشروط الأولى.
1: كيف يعني؟
0: زين أنا طبعي وأنا طبعي
1: أنا طبعي.
0: إنزين عشان يحذر
1: الطرف الآخر،
0: الطرف الآخر أنه يبتعد عن هالخطوط هذه.
1: أوكي إنزين. وصارت الخطوط، إنسان مو معصوم على الغلط. شو يعني؟
0: أنا إيش دراني.
1: سلطان عبدالله يقول إس

0: اسكتي عنه لين ما يهدى لأنه في الأخير هو صح.
1: سمعتي؟ اشربي شاي أنا أقول.
0: إنزين شد جربت يا سلطان إن اسكت أنت عنها لأن في الأخير ما راح تلقى لقمة تاكلها.
1: أنت استنجدتي في البنات طلعوا لك الشباب.
0: هبة الجنيب تقول والله تهد عليه صحون البيت كلها أحس هني صدق بيت أغير.
1: هبة ابعدي عنه ولا تكسري المطبخ.
0: باي فاطمة تقول أحس إذا الشخص من نفسه ما يبغي يتغير ما بيتغير، ليش أعور راسي وأقول له أنت غلط ولا تسوي؟ تدرين
1: يا الله عاد ايوه والله العظيم انا وشمرت على يديها معناته رحنا فيها.
0: اسمع الكلام من هالمنبر
1: اي يلا.
0: تدرين ان اكبر غلطه يسويها البني ادم ان انت تتم ورا شخص وترجع ارجوك تغير، الله يخليك تكفى لو بس شويه عشان زي عشان اللي بيننا، عشان المايشو، عشان الصداقه، عشان الزماله، عشان الاخوه، عشان ما ادري شو، او هو يهز راسه يقول هي زين ان شاء الله بلش طيب الحين الحين خمس دقائق تصبري الحين بتغير. وطبعا كله ولا شيء
1: عفوا.
0: واخر شيء انت تضطرين تصبغين شعرك اربع مرات في الشهر لان الشيب طلع
1: هي.
0: صح، أظافرك تكسرت لأن فيك نقص حديد وكالسيوم وبوتاسيوم وهذا هي خمس مرات. زين، وبعدين احتمال يصير فيك الذئبة الحمراء لأن أنت مو قادرة.
1: أنا حبيتها بس ما أعرف شو هي.
0: ويصير يعني نفسيا أنت تكونين مهدومة، ليش؟ عشان تركضين ورا الشخص وتقولي له تعدل. والله العظيم أني شفت حرمة عند ولدها في أطباع يعني ما في أم طيق هالشيء وتقول عيست فيه عيست فيه وحاول وودي ما أدري وين وأجيب له مدرس وأسوي له. وهو يعني الولد مو المطايع يسمع الكلام، وايد الولد خارج السيطرة. آخر شيء
1: هي ما تعرف تتعامل معه.
0: لا ما حاولت بكل الطرق أمانة، حتى جابت ناس استعانت بأشخاص استشاريين حق الطفل وشي، كان تقول ما سويت خلاص يوم تعبت أخذته وديته حق يدته
1: أنا
0: بس خدته اليد أسبوع على الصراط المستقيم.
1: شو سوت اليد؟ لا مرحب.
0: خلونا ناخذ هذا الفاصل. اليد سوت هاي خيزرانة سوت بعد ها شوف أحسن شيء قال لك لأن هي ما عمرها ضربته وقلبها يعورها ظناها فقالت خلي اليد
1: لو أنا رايح
0: ها عسو شفت. فاصل وراجع لكم.
2: الساعة الآن 3:00 ظهراً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت سوريا الانتهاكات الإسرائيلية داخل أراضيها منددة باستكمال العمل فيما يسمى خط سوفا 53 والذي اعتبرته خرقا واضحا لاتفاقية فصل القوات لعام 74 وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية. واصل المستوطنون عنفهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم تزامنا مع موسم قطف ثمار الزيتون الذي يبدأ في الشهر الحالي، إذ ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن مستوطنين اعتدوا على مزارعين خلال قطف ثمار الزيتون وسرقوا الثمار والمعدات في بلدة عقربة جنوب نابلس. تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب، وأظهرت بيانات شركة كابلر أن متوسط الشحنات الأسبوعية تجاوز للمرة الأولى 19,500,000 برميل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته وصلت إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، وأشار إلى

0: أنه يفكر فيما إذا كان الحل بالطريقة السهلة أم الصعبة. وقعت ألمانيا وأوكرانيا اتفاقا بقيمة 1,500,000,000 دولار لتعزيز قدرات كييف في مواجهة الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة ودعم قطاع الطاقة. وجاء الاتفاق خلال زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف بالتزامن مع تصاعد الضربات الروسية على الجسور في العاصمة الأوكرانية. يتجه الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته لويس دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر بعد نتائج متقاربة حقق فيها بولسونارو نتيجة فاقت توقعات استطلاعات الرأي. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mb.com/mariotbonvoy.
2: فخورين

0: يا هلا يا مرحبا يا هدى يا هدى تعالوا وين منو كل اللي موجودين يا مرحبا بكم والله في هاليوم الجميل بالموضوع اللي اختارتها بدور عن الطبع اللي يغلب الطابع وفي ناس فعلا عندها طبع كانت على قولة علماء بدور يمكن متوارثين من جينات معينة أو شيء وفي ناس اكتسبت طبع شافته وعيبها وتمت عليه ومتزمتة أنها هذا طبعها الأساسي وهو مطبعها أما أنك كيف تتخلص من هذا الطبع وكيف تتنازل عن بعض الطباع عشان حياتك تستمر مع الأشخاص الثانيين اللي معاك هني موضوع ثاني تماما فأنت هل من الناس اللي فعلا في طباع معينة كانت موجودة وتخلصت منها وكانت سلبية أو اكتسبت طباع جديدة أصلا ما كانت من شخصيتك أنا صراحة في بعض الطباع عندي كانت ما أعرف موين لقطها بعد مرور زمن معين
1: وعيت على عمرك
0: هذا أنا شلي فيه هذا كيف يعني وتخلصت الحمد لله منه
1: الحمد لله
0: وأيقنت أن كان هذا الشيء سلبي في حياتي مش إيجابي والحمد لله افتكيت منه لكن في طباع مستانس عليها
1: شوفوا خلونا ناخذ أشهر مثال في التاريخ أنا صريح في ناس يتفخرون فيها وايد يشوف شخص زايد وزنه مريض شو بلاك انت ليش متنان وايد طعش متنك صاير بلاك انت شي شعرك خفيف شعرك يطيح بلاك صرتي قرعة بلاك انت وجهك هزيل مو بجنة ما ادري شو هي مو بجنة انت هالات سودة تحت عينك توي مسكينة مربي والياهل ما ينام واق ويق طول الليل والنهار
0: انت شو رايك فيني وانا دكتور تجميل
1: مثلا عيادة ونمليون
0: ايه
1: اوكي وإذا حد شافك وي قبل كنت أحلط عش كبرك صاير خسفيت وي لأن أنا صريح
0: هذا شو ناقد ولا شو
1: هذا أنا صريح طبعي أنا صريح شو غير عشانك أنا صريح شخص اشترى بيت تعالوا شوفوا البيت وعزيمة وش رايكم بيتي وتعبت والله ودرهم ينطح درهم وأخذت كاش الحمد لله مو على البنك ولا ديون تتمسخر بخذ لك هالبيت شي شو قرقور هو بلاك انت شي حتى ويطع الغراف قديمة حتى الديزاين لا لا لا لا لا مش
0: هذا لا يعيب العيب ولا الصيام في رجل
1: أيوة هذا صريح
0: هذا مو بصريح
1: وإذا الشخص زعل يقول شو أسوي لك أنا واحد ما أعرف أجامل لكن هل هذه صراحة فعلا
0: هذا وقاحة مو صراحة
1: حلو الصراحة أنك أنت تقول الحقيقة لما يكون يوم تي تقولها لها معنى ولا لها حاية لكن تقول كل شيء يخطر في بالك بدون ما تشفر وبدون ما أنك أنت تسيطر على يعني لسانك ومشاعر الأوادم وكيف يحسون وشو ما يحسون أنت شلك إذا هي امتنت ولا ضعفت وأنت شلك إذا هو مسكين صلع ولا قرع ولا في هموم الدنيا وتحت عينها لا تسود ولا صار هزيل ولا مريض ولا ما شو بلا ولا خسف ولا حلو ما حد طلب رايكم
0: تدري في ناس لبقة شافت هالشيء تحت عينك راحت طلعت كريم معين
1: هدية مني لك
0: شرت هذا ينحط هني يحافظ على كذا يسوي كذا
1: أباك التمين دوم رونق
0: هي هي. انه عيونك مثلا فيها شيء
1: مثلا عيونك عيون الغزلان مثلا صراحة بس فيها وقاحة
0: تكلمين عن عيني
1: شعر هل الصراحة بدون رحمة فضيلة؟ يعني هاي من الفضائل اللي انت تملكها
0: عفواً لا
1: انك تقول صراحة بكل صدق وشفافية على حساب الأوادم؟
0: لا طبعاً قلت لك مشاعرهم وحاسيسهم وين تركتيها الحين هذا اللي قلتي عنه أثث وتعب وهلك
1: من زينة ثافك
0: انت حتى ما وصلته
1: على قولتك
0: انت يا الحين تنتقده
1: وياكل من الفواكه اللي حاطها في الفوالة هناك
0: مو بعايب انك شيء؟ أحمد ربك قال لك تعال قرب
1: خلونا ندخل البيت شخص يقول لزوجته أو هي تقول لزوجها لا تناقشني وأنا معصب لأني أنا ما أعرف شو أقول فأرجوك خلني مثلا بعيد عنك حاول إذا أنا عصبت أطلع من الغرفة شوية، أو إذا أنا طلعت لا تلحقني، خلني أهدى وبعدين نتكلم. وبالفعل كل خلاف يكون فيه هدوء وتفاهم، لأن كل واحد يعطي الثاني سبيس. وفي أشخاص صراخ، إهانة، كلام جارح، وبعد ساعتين يرجع الموضوع طبيعي. خلاص كنت معصب عاد، لا تزعلين. أي ما أزعل، أنت ما خليت كلمة فيني، شو اللي ما أزعل؟ لكن الطرف الثاني يمكن الكلام انتهى بالنسبة له، لكن ما انتهى في داخله. هني في نقطة مهمة، الغضب شعور أنت تحسه، أنت حاس أنك أنت زعلان، معصب، زيرانك طالعة، لكن الإهانة هي تصرف. أنت تصرفت بكامل قواك العقلية وبغيت تهين هذا الشخص.
0: تذكرين يوم جرحتيني هذاك اليوم؟ للحين ما نسجل.
1: في غنية اسمها جرحتيني بدون إحساس، تبي أحط لك إياها؟
0: لا، ودي تحطي لي محمد عبدو.
1: أحب أحط لك. هل تقبلون اعتذار شخص يقول سامحني كنت معصب؟ وكل مرة تقبلون اعتذاره ورد مرة ثانية كنك يا أبو زيد ما غزيت؟ شو رأيك أنت؟ تقبل ولا ما تقبل؟
0: يعتمد على مزاجي، لأن هذا طبيعي، مزاجي متقلب.
1: وبعد تبغيني أحط لك شو اسمه؟
0: شو؟ أغنية؟ أنا ودي تحطي لي أغنية في خاطري أنا أسمعها.
1: شو هي؟ يلا بسرعة أقول.
0: حطني جوا في عيونك.
1: حطني جوا في عيونك.
0: محمد عبدو.
1: اسمها حطني جوا في عيونك؟
0: أي ما أعرف مسجلينها عندك هناك.
1: هاي مشكلة كبيرة كبيرة جدا.
0: فأنت الحين بدوره. لو ياك هذا الشخص اللي دائما يكسر ميادي في كلامه،
1: أوكي،
0: وينتقد مثلا بعض الطباع اللي ما تناسبه، أوكي
1: ينتقد طباع فيني،
0: طباع فيك،
1: تمام.
0: يعني مثلا أنت الحين تحبين الطباخ، صح؟
1: هي.
0: يقول لي تشلت في المطبخ وما أدري شو أكلت، صراحة مو بهذاك الزود.
1: هي بلاش تروح أنت تطبخين ريحتك كلها أكل، ما أدري شو
0: رايحة، ومقطعة بصل وطماط وما أدري شو، وآخر شيء طلعت لنا هالأكل.
1: ما خلي يأكل، أخلي يعان.
0: قولي والله.
1: والله خلي طالع الأكل وما يأكل، عقاب. إيش رأيك فيني؟
0: لا هذا مو عقاب،
1: هذا خلي عبرة اللي من لا يعتبر. أحلام
0: بغيضك.
1: عشان شي أنا أبغي رأيكم مستمعينا على الموجة الصح، وأبغيكم تقولوا لي هل فعلا أنتم من الأشخاص اللي تقدرون تسيطرون على أعصابكم بعد ما يعتذروا لكم، نعم ولا لا؟ أترياكم على الموجة الصح.
2: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور mrsmbd.com/mariotbonvoy.
4: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.

0: أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي. يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: والله نحن اللي استأنسنا وياكم مستمعينا ومتابعينا طول هالفترة هذه، فترة برنامج من الآخر بقيادة المايستر العظيم.
1: يا بس عشان أذكرك يعني بالذي مضى،
0: قاعد مطربر مو مخرج. من الآخر كنا في جولة جميلة ورائعة في الطبع والأطباع، لكن شكرا من تفاعل معنا، شكرا من كلمنا، شكرا من أدلى بكلماته الطيبة في خلال هذه الحلقة. شكرا لك يا بدور المرزوقي،
1: حياك الله. وقبل ما نختم بس أقول يمكن الإنسان ما يختار كل أطباعه، لكن لما يعرف أن تصرف منه ممكن يؤذي من حوله تبدأ هني مسؤوليته. صح. مش مطلوب منك أنك أنت تغير شخصيتك عشان ترضي الناس، ولا مطلوب منك أنك أنت تعيش عمرك بالشخصية اللي الناس الثانية يبغونها منك، لكن مم العدل أنك أنت تجرح إنسان في كل مرة وبعدين تطلب منه أنه يتحمل على أبوه. أنا طبيعي شي، لأن في فرق ما بين شخص يعرف عيبه ويحاول، وشخص يعرف عيبه ويتريى من الناس الثانية أن تتعايش. صح. معه الأصعب أن الإنسان أحياناً ما يخسر الناس لأنه طبعه صعب، يخسرهم لأنه كان يعتقد أن حبهم له يعني والله هم يحبوني يموتون علي بس يحملوني لآخر رمق.
0: ليش؟ مجبورين.
1: أيوة، هو يعتقد أنهم مجبورين بسبب الحب، لأن في كونديشن واحد اللي هو الحب. فلا تخلي أنا طبعي كذي آخر جملة تقولها قبل ما يقرر الشخص يحبك ولا يوقف حبك. السؤال اللي نختم فيه اليوم، إذا قال لك شخص أكثر من مرة إن تصرفك يعوره، يضايقه، يأذيه، أرجوك يا فلان لا تعيدها مثل هذا، ليش كل ما تعصب السكرة بالوي؟ عيب، لا تسكرة بالوي، نحسها قلة احترام. أي ما عليه، بحاول بحاول بحاول، كل يوم يسكرة فويه كذا عصب عليك، بي يوم لا بتسمع منه مكالمة ولا أصلا بيفرق وياه. هل المفروض يتقبلك مثل ما أنت ذكر هالكلام، ولا المفروض أنك أنت تتغير؟ شكرا لك منصور.
0: عفوا يا بدور،
1: ونلقاكم إن شاء الله على خير، والله يحفظكم.
0: مع السلامة، نشوفكم على خير.

سرحت يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. ترى
2: الساعة الآن 14 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
0: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
4: فخورين بالإمارات.
0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.

الهوى هواكم وجواءنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم
2: منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.

كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: 30، في دبي 28 37، في الشارجة 27 38، عجمان 27 38، أم القيوين 27 37، رأس الخيمة 25 38، الفجيرة 28 36.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اليوم العالمي للمعلمين، أعبر عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات وأثمن دورهم في تحقيق أهداف رؤية التعليم وارتباطها بالمستقبل الأفضل الذي نريده لشعبنا، وأتمنى لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وليكن هذا اليوم فرصة لنا جميعا لنتذكر معلمينا ونعبر عن الوفاء لهم. شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا. من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: رسالة إلى المعلمين، رسالة إلى صناع الأجيال ومهندسي العقول، رسالة إلى من ندين لهم بالحياة الكريمة التي نعيشها، إلى من صنعوا المهندسين والأطباء والقيادات، إلى من غرسوا القيم ونشروا المعرفة وأضاءوا الأوطان بنور العلم، رسالة إلى من تعلمنا منهم في سنوات حياتنا الأولى كيف نفكر وكيف نقرر وكيف نحيا، وبقي أثرهم فينا طوال حياتنا. كما قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر منصة إكس: بدأت قصة التعليم في الإمارات بإيمان راسخ لدى والدي ومعلمي الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه بأن الإنسان هو أساس النهضة، وأن التعليم هو النور الذي يضيء للإنسان الطريق الصحيح في الحياة. واليوم يحمل معلمون هذه الرسالة ويزرعون في أبنائنا علما وطموحا وثقة، فكل مستقبل عظيم يبدأ من معلم. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عددا من المعلمين والمعلمات العاملين في مدارس منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المواطنين في مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة. وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث في شأن عدد من الموضوعات، مؤكدا أهمية التعليم ودور المعلم في بناء الإنسان وترسيخ القيم والمعارف التي تسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والإنجاز في دولة الإمارات. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر، ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء، من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع globalfoodweek.ae.
4: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي،
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم، كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل

0: تحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. تطبق الشروط والأحكام.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات اف ام، أثير السعادة والإذاعة الأجمل والأكمل. ورحب فيكم ونقول يا مساء بوظبي محلاك والكل غالي، يا حي ملقاك. ورحب فيكم في حلقة جديدة طبعا من برنامجنا وبرنامجكم ويانا، واللي ييكم من الأثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. ونقول خلكم معانا ويانا لأن اليوم عفوا ما يحلى إلا وانتو ويانا، واليمعة الحلوة ما تكتمل إلا ونحن وياكم. إذا طالعين من الدوام دربكم طويل، وإذا تبون تفصلون من ضغوطات الحياة، وإذا تبون تسمعون معلومات وسوالف حلوة ومواضيع جديدة، وإذا أنتوا أيضا من عشاق الساحة المستديرة فأنتوا في المكان الصح. ويانا السوالف لها طابع مختلف ومميز. بكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. خلكم ويانا.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

نرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامجنا وبرنامجكم ويانا كل من يسمعنا طبعا عبر أثير السعادة إذاعة إمارات FM الإذاعة الأجمل والأكمل. ونرحب فيكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. واليوم بداية طبعا قبل ما نبدأ فقراتنا ونبدأ في سوالفنا وشي خلوني أرحب طبعا بكل اللي انضموا لنا أيضا عبر تطبيق التيك توك، مريم راشد، عبد الله التريكي، عمرو أيضا تحياتي، مبارك تحياتي لك أيضا، نرحب بالجميع. طبعا اليوم يمكن مثل ما تشوفون اللي داخلين لايف تيك توك تقدرون تشوفون التاريخ فوقي مكتوب الساعة والتاريخ. اليوم هو 5 أكتوبر، طبعا هذا اليوم يوم مهم جدا أو تاريخ خلنا نقول مميز. طبعا قبل لا ندخل في سوالفنا ومواضيعنا خلونا اليوم نوقف خلنا نقول وقفة احترام وتقدير طبعا، لأن اليوم واليوم 5 أكتوبر يصادف يوم المعلم العالمي.

المعلم مش بس شخص يوقف قدام الصبورة ويشرح الدرس وخلاص ويروح، لا، المعلم هو المربي والقدوة، والقدوة الحسنة، والإنسان خلنا نقول اللي دائما ما يتعب عشاننا، هو الشخص اللي تعب علينا ووجهنا وزرع فينا طموح ووصلنا للي نحن فيه اليوم. كم واحد فينا اليوم يستذكر أو يتذكر أستاذ أو أستاذة، معلم أو معلمة أثروا في حياته، أو في كلمة يعني دائما نتذكر مثلا أستاذ أستاذة مروا علينا وقالوا لنا كلمة معينة أو نصيحة معينة، ولكن هذه الكلمة يمكن بالنسبة للأستاذ كانت كلمة قالها أو نصيحة يعني وجه لك إياها، ولكن عندك أنت ما مرت هذه الجملة أو هذه النصيحة مرور الكرام، ولكنها أثرت فيك وغيرت أيضا غيرت منك من أطباعك إلى الأبد. فمن هالمكان طبعا أكيد وباسمنا وباسم كل متابعين برنامج ويانا نقول لكل معلم ومعلمة طبعا واللي دائما ما خلنا نقول يخلصون في ميادين التعليم نحب نقولهم شكرا من القلب، ودائما عساكم على القوة والله يبارك فيكم على هذا العطاء العظيم. واليوم أيضا يمكن طبعا تزامنا مع هذا الحدث وعن أهمية طبعا المعلم والتعليم، فأحب أتطرق إلى تغريدة اليوم يمكن لفتت نظري طبعا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ربي حفظه. فلقينا تويتر أيضا وأيضا بوست على الإنستغرام، فطبعا صورة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة ربي حفظه من عام 1971 بالضبط في تاريخ 29/4/1971 استوديو الأندلس. طبعا خلف الصورة في رسالة فكاتب عليها أهدي صورتي لأستاذ أحمد إبراهيم مندي للذكرى وشكرا، التوقيع محمد بن زايد. وغرد صاحب السمو رغم مرور الأيام والأعوام ما أزال أتذكر تلك الوجوه الطيبة التي تعلمت على أيديها وأحفظ لها فضلها ومعروفها، شكرا لكل معلم ترك أثرا لا ينسى في حياتنا، وليكن اليوم العالمي للمعلمين فرصة لنا جميعا للتعبير عن الوفاء لمعلمينا. فهذه فرصة اليوم لكل شخص منا أنه يشكر أي شخص يعني مر عليه في حياته، كان معلم، مدرس، مدرب، أيا كان في أي مجال. طبعا تحياتنا لمريم، مريم تقول أستاذ خالد. فاطمة الزعابي تحياتي لك تقول مس منى المعمري، نوجه لها التحية. طبعا فاطمة تقول كل عام وكل معلم ومعلمة بخير، وكل عام وأنتم الأثر الجميل الذي يبقى في الذاكرة مهما مرت السنوات. AZS الله يسلمك ويعافيك يقول شكرا أستاذ غسان. طبعا ايضا انا من عندي اشكر الاستاذ غسان، طبعا كان AZS طبعا معاي كان في المدرسه، وكان ايضا السوبرفايزر.

0: المسؤول عنا كان الأستاذ غسان. وأيضا أحب أشكر بما أننا نتكلم أو نسترجع أيام الدراسة، فأحب أيضا أشكر الأستاذ وليد سري الدين إذا كان يسمعني. طبعا أوجه له التحية، كل التحية والتقدير لك يا هو يعني أستاذي وصديقي. أيضا ممكن تشكر، أوكي خلنا نشوف تعليق، يقول ممكن تشكر صديقتي اليازي البلوشي معلمة ذو احتياجات خاصة وقولها أني فخورة فيها. طبعا اليازي البلوشي لو تسمعينا، فطبعا المتابعين يوجهولك كل التحية. أيضا نوجه التحية لمحمد، تحياتي لك ولكل الشعب المصري العظيم. مستمعينا مستمرين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا، بنروح لفاصل وراجعين، خلكم ويانا.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
3: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
4: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
3: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
4: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
3: والإعداد؟
4: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
5: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية. واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
6: ويانا خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء، خلي الباقي علينا. ويانا

نرحب فيكم مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. وطبعا أيضا نرحب بكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق التيك توك. وفاطمة تقولكم نوبة حما نشاط وحماس أكيد بلا شك، والقهوة بدون سكر هذا أهم شيء. تحياتنا أيضا لوردة ولأهل العراق جميعا، أيضا جولد والجولاني أيضا حييكم جميعا. خلونا ندخل في موضوعنا اليوم. فاليوم سالفتنا بتكون عن ثقافة التطنيش. خلنا نشوف، سبحان الله على الوقت على الوقت. ثقافة التطنيش والانسحاب المفاجئ. حس الموضوع هذا يمس وايد ناس. فاطمة الزعابي تقولكم طنش تعش تنتعش، عمرو التطنيش مفيد للصحة. حلو، ترى الموضوع مبكي. هاي بس هذا الحين استدراج، أنا جالس استدرج المستمعين أشوف شو بيقولون. ليش الناس صارت تهرب من المواجهة؟ هذا السؤال اليوم، سؤال السالفة، موضوع الحلقة اليوم. جايب لكم سالفة كلنا نعيشها أتوقع ونشوفها، بس يمكن نخاف نتكلم عنها. لاحظت الفترة الأخيرة كيف خلنا نقول عند البعض صار الانزعاج، عفوا صار الانسحاب أسهل شيء في حياتنا. يعني إذا حد، يا سلام مريم، مريم على فكرة أنتي تقرين أفكاري. مريم أنتي لو تشوفين اللستة عندي، يعني أحس أنك أنتي موجودة في الاستديو وحاطة اللستة وياي. حاضرين حاضرين. فخلنا نقول ان الفتره الاخيره كيف صار الانسحاب اسهل شيء في حياتنا. يعني اذا حد ازعجك على طول، مثل ما فاطمه تقول بلوك. صديقك تغير عليك، اسحب عليه يلا مو مشكله، ولا كنكم تعرفون بعض. صرت اشوف احيانا خلنا نقول بعض، يعني وايد ناس صاروا يتهربون من يتهربون من النقاش والمواجهة، ويميلون لشيء اسمه خلنا نقول الانسحاب المفاجئ. أو بالمصطلح اليوم مصطلح الجنزي يقولون غوستينج. يعني هو المصطلح جاي من ان الشخص يستوي مثل الجوست، مثل الشبح يختفي فجأة. ابو هزاع تحياتي لك، يقول التبرير صار يضرب الدماغ. فاطمة تقول البعض يشوف المواجهة ويا عراس. اوكي لما تقول عشان ما تنحرج. ابو هزاع لان بعض الاوادم صعب انهم يفهمون. أيضا فاطمة تقول لأن المواجهة تحتاج شجاعة ونضج وقدرة على تحمل رد الطرف الآخر. فأبا أعرف اليوم ليش صرنا نخاف نواجه. هل صدق طاقة الناس، أو مثل ما الكل دائما، يعني دائما في أغلب حلقاتنا يوم نسولف عن المواضيع الاجتماعية أو العلاقات بين الناس، دائما
دائما أشوف الناس تتطرق على أن مثلا تقول والله طاقة ما عندنا طاقة، طاقة الناس خلصت خلاص، والناس ما فيها ما عندها طاقة أنها تشل أكثر عن يعني اللازم. ف اوكي في تعليق يقول لأن عادي يكون النقاش عقيم. انزين التعليق انا بحاول بس اقرا الاسم

0: بس في النهاية يعني إذا اختفيت وإذا رحت وإذا وين بتروح؟ وين بتختفي؟ عمرو يقول على حسب قيمة الشخص عندك. مستمعينا مستمرين معاكم ومكملين ولكن بنروح لهذا الفاصل القصير وراجعين لكم وانتظر أيضا إجابة انتظر أيضا تفاعلكم وإجاباتكم. خلنا نقول ليش صرنا نخاف من المواجهة، وأيضا هل فعلا الناس يعني خلنا نقول طاقتها خلصت وما عندهم وقت للنقاشات وللجدال، ولا احنا صرنا فعلا أصحاب حساسية زايدة وكل شيء صار يزعلنا؟ وإذا بنروح أو بنختفي وين بنروح؟ ولين متى بنختفي؟ ولين متى بنتهرب؟ بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم ويانا.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
5: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
4: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
5: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
4: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: خبر، فن، رياضة، معلومة.
7: أقول لك شيء،
6: خلي الباقي علينا ويانا.

ويانا خبر فن رياضة معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا. أنا قلت لازم ناخذكم في الفاصل الغنائي الجميل هذا واللي يعني رجعنا لذكريات شوية تذي. خصوصا أكيد أغنية إذا ناوي تروح اللي نزلت في عام 2009 طبعا للفنان الجميل والحساس جدا عبد الله السالم، وايضا بعد من بعد 16 ما تقريبا 16 سنه تقريبا 16 سنه ترجع ايضا اغنيه اذا بتروح للفنانين طبعا عبد العزيز لويس وعبد الله السالم. ونرجع لموضوعنا طبعا، عن كنا نتكلم قبل الفاصل عن الناس اللي يعني يميلون لشيء اسمه الانسحاب المفاجئ، او خلنا نقول الغوستينج، الناس اللي تخاف من المواجهة. فخلونا ناخذ اليوم الموضوع كذي، نتطرق الى كذا محور. ف طبعا دائما يعني نبدا بالمحور الاول، او خلنا نقول العذر اللي هو عذر السلام النفسي، ولا يعني ما ادري نسميه السلام النفسي ولا هروب وهروب الضعف. يعني الحين وايد ناس طالعين بموضة انا ادور راحتي النفسية وابعد عن

وأبعد عن أي طاقة سلبية، وهذا شيء طبيعي جدا. بس أحيانا أنا أحس الغلط أن لما أنت تكون فاهم مصطلح معين وتي الطبقة في غير محله ممكن. وأنا اليوم محايد، يعني أنا بأسمع رأيكم أنتوا مستمعين. فاطمة الزعابي تقول أنا مو فيني أروح ومشترية راحتي. هل تشوفون أن أعطاء البلوك أو الانسحاب بدون سبب يعتبر فعلا خلنا نقول حماية للنفس، ولا يعتبر هروب وضعف في مواجهة المشاكل وحلها؟ وين الخط الفاصل ما بين المحافظة على النفس وبين خلنا نقول قلة الذوق؟ فاطمة تقول النضج أنك تعرف متى تواجه عشان تحمي حقك، ومتى تتجاهل عشان تحمي سلامك الداخلي. فتري تفاعلكم مستمعينا، فاللي يسمعونا الحين عبر تطبيق التيك توك طبعا، أو يشاهدونا ويسمعونا أيضا إمارات على إمارات اف ام طبعا، خلنا نشوف اللي أيد أن التطنيش، اللي يشوف أن التطنيش هو الحل يكتب لنا واحد حلو على في التعليقات، واللي يشوف أن هذا هروب يكتب اثنين، ونبغى نشوف يعني فاطمة واحد واحد واحد. أبو ماجد يقول واحد. فاطمة تشوف أن التطنيش هو الحل الذكي. أبو ماجد يشوف أيضا واحد. سي ويفز يقول مساء الخير، يعتمد على الأشخاص اللي في الموقف. كرم محمد كاتب أربع وحايد، يعني يقول أن التطنيش هو الحل. ما في واحد يشوف أن الموضوع هروب يكتب رقم اثنين. أغلى البشر تقول طنش تعش. أوكي، واضح أن في إجماع على أن التطنيش أو تطنيش هذه الشخصيات أو هو الحل. ف كلنا أول مرة الصراحة مريم دخلت على الخط وتقول أنها هي تشوف أن شو اسمه أن هذا هو هروب، مش يعني التطنيش هو هروب مش حل ذكي.

0: تحياتي الجاسي. يا فاطمة فاطمة لا لا لا فاطمة بدون تأثير على الـ على شو اسمه على المستمعين يا فاطمة. لازم كل واحد يجاوب الإجابة اللي تريحه. فاطمة يلسة تغري المستمعين تقول لهم بيبلكم قهوة إذا غيرتوا إجابتكم. مستمعينا مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم الروح لفاصل قصير وراجعين خلكم ويانا.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط. وزيدك من الشعر بيت مو مطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/ماريوت بونفوي.

نكمل موضوعنا. طبعا كنا نتكلم قبل الفاصل عن الناس اللي خلنا نقول عندها الانسحاب المفاجئ، وتكلمنا من شوي عن خلنا نقول الناس اللي تشوف ان هذا هو جزء من السلام النفسي. وخلنا نشوف ان اكيد مر عليكم مستمعينا، خلنا نقول كم واحد فينا مر عليه موقف ان شخص كنت تمون عليه، ولكن فجأة شو صار يا جماعة؟ فجأة هذا الشخص خلنا نقول تسميه يعني شخص قريب منك، رفيق الدرب ممكن انك انت تسميه، وفجأة اختفى ولا يرد على ولا رسالة ولا يسأل ولا حتى خلنا نقول يبرر. فشو شعورك او شو شعوركم وقتها؟ هل تقعدون تحاتون وتدورون خلنا نقول الأسباب، ولا تقولون خلاص دربة خضر وتعيشون حياتكم؟ يا ساتر، ليش عندك اكتئاب او عندك اكتئاب؟ تحياتي لأبو مختار، ايضا نرحب بالجميع. تحياتي يا فهد، كل التوفيق ان شاء الله. خلكم معنا في الساعة الثانية، وبنتكلم طبعا عن كل ما يحدث في المستطيل الأخضر في الساعة الثانية إن شاء الله. فاطمة تقول تتعلم مع الوقت أنك تختار معاركك وتحافظ على طاقتك للأشياء والأشخاص اللي فعلا يستحقونها. شو أغرب موقف خلني أقول صار وياكم، وكيف تعاملتوا مع هذا الاختفاء المفاجئ؟ أكيد مستمعين اليوم في حد منكم خلني أقول مرة في موقف خلنا نقول مشابه، أو يعني من الأشياء اللي احنا ذكرناها. في تعليق باء تقول أو يقول أكيد أخذ منك موقف، لازم تعرف السبب. إنزين، ولكن متى تقرر أنت بنفسك تسحب وتطنش؟ الحين خلنا نقول أوكي، الاختفاء المفاجئ شيء سيء. إنزين، الحين خلونا نجلب يعني الموضوع، خلونا نكون صريحين مع بعض. مو بس الناس تسحب علينا أو تسحب يعني تختفي عنا، حتى نحن أحيانا كأشخاص ممكن نحن اللي نتسبب بهذا الشيء. بقى تقول لازم تعرف سبب الاختفاء المباشر، يمكن أخذ منك وانت ما تدري. أبو طه يقول ربي يحفظ، الله يحفظك يا رب العالمين، يحفظ الجميع. فاطمة الزعابي تقول غيب وأنا غيب. هذا ذكرتيني، كان في فيلم مصري قديم اسمه سيب وأنا سيب. أوكي، دوت أو نقطة تقول الشخص اللي يختفي يعني بشكل مفاجئ مريض وهو يقصد. لكن فعلا أحيانا نحن ممكن نكون الناس اللي أيضا نكون نحن الأشخاص اللي سوينا هذا الفعل يعني. فهو شو الخط الأحمر اليوم اللي إذا تجاوز الشخص اللي قدامك تقول في خاطرك خلاص هذا آخر يوم أعرفك فيه فلان؟ يعني هل هو الكذب، الغيرة، ولا كثرة النقد؟ لأن دائما يعني شو السبب اللي بيخليك أنت اليوم أيضا تنسحب من علاقتك مع أي شخص في الدنيا، شو ما كان نوع العلاقة؟ ولكن هل الكذب، الغيرة، كثرة الانتقاد؟ لولو تقول في بعض المواقف مرت علي يكون هذا الشخص شخص ثاني موصل له شيء غلط ويبتعد. أيضا الخيانة، أوكي.

محمد يقول كثرة الحسد. أوكي. أيضا فاطمة تقول هذا اللي لخبط سلامي الداخلي على طول. حاضرين حاضرين يا مريم. لكن تعرفون يمكن يعني انزين حاضر حاضر

مستمعينا خلونا نروح لفاصل غنائي قصير ونرجع نكمل برنامجنا طبعا في الساعة الثانية. فاطمة الزعابي تقول بس اللي اختار واحد هو اللي يطلب اغنية. ابو ماجد يقول لازم اسمع منه بعد، يمكن يكون البلا مني. كل شيء جايز.

0: www.radiomaria.com.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت سوريا الانتهاكات الإسرائيلية داخل أراضيها منددة باستكمال العمل فيما يسمى خط سوفا 53، والذي اعتبرته خرقا واضحا لاتفاقية فصل القوات لعام 74 وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية. واصل المستوطنون عنفهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم تزامنا مع موسم قطف ثمار الزيتون الذي يبدأ في الشهر الحالي، إذ ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن مستوطنين اعتدوا على مزارعين خلال قطف ثمار الزيتون وسرقوا الثمار والمعدات في بلدة عقربة جنوب نابلس. تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب، وأظهرت بيانات شركة كابلر أن متوسط الشحنات الأسبوعية تجاوز للمرة الأولى 19,500,000 برميل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته وصلت إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، وأشار إلى أنه يفكر فيما إذا كان الحل بالطريقة السهلة أم الصعبة. وقعت ألمانيا وأوكرانيا اتفاقا بقيمة 1,500,000,000 دولار لتعزيز قدرات كييف في مواجهة الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة ودعم قطاع الطاقة. وجاء الاتفاق خلال زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف بالتزامن مع تصاعد الضربات الروسية على الجسور في العاصمة الأوكرانية. يتجه الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته لويس دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر بعد نتائج متقاربة حقق فيها بولسونارو نتيجة فاقت توقعات استطلاعات الرأي. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
2: صباح الخير بوظبي، الأجواء الصحية مبشرة، في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح، نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح، الحياة الصحية في بوظبي، منو بطلنا الجاي؟
3: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى

0: تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: أحب أغانيها،

لنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد.

0: مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم ويانا واللي يجيكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. طبعا قبل الفاصل كنا نتكلم في الساعة الأولى كنا نتكلم عن التطنيش أو الانسحاب المفاجئ وبما يعرف أيضا بالغوستينج. فكيف أن الناس تناقشنا وقلنا فعلا كيف أن بعض الناس بعض البشر يقولون أنه والله نحن طاقتنا خلصت. البعض يعني عذره هو السلام النفسي والبعض يعني قد نشوف أو قد يرى البعض أن هذا هروب وضعف. أيضا تكلمنا عن المواقف أو الصدمات اللي أي حد منا يكون ممكن مر فيها وشو الشعور اللي انترك في قلب كل شخص أو في بعد الموقف اللي صار له. طبعا وتكلمنا كيف أو شو هي أغرب المواقف اللي صارت وياكم كيف تعاملتوا أيضا مع هذا الاختفاء المفاجئ. وتكلمنا متى تقرر أنت بنفسك أيضا أنك أنت اللي تسحب أو تطنش وشو هي الخطوط الحمراء أيضا اللي تخليك توصل إلى هذا الحد. مثلا إذا تجاوز الشخص اللي قدامك أو يعني تقول إذا هو تجاوز هذه الخطوط الحمراء أنت شو تسوي؟ هل تقول خلاص هذا آخر يوم أني أنا أعرفك فيه؟ هل هو الكذب، الغيرة، الحقد، النقد، شو ما كانت؟ أيضا ليش نروح للنقطة الأخيرة، ليش جيلنا أو الجيل الحالي أو الجيل الجديد يكره النقاشات الطويلة؟ فقبل أو زمان أول يعني خلنا نقول كانت المشاكل كلها تنحل في يمعة ميلس عادي قهوة ونقاش كذي لين ما تصفى القلوب تصفى الخواطر. الحين لا، رسالة طويلة عريضة وتنكتب وإذا ما عجبك الرد يعني عادي أنك أنت تسوي بلوك أو ديليت. ليش صرنا اليوم نستصعب التوضيح؟ ركزوا في هاي الجملة وفي هالكلمة هذه. ليش صرنا نستصعب عفوا التوضيح ونستسهل القطاعة؟ صارت القطاعة بالنسبة لنا شيء يعني مثل شرب الماي، خلاص عادي ان انا بقطع فلان وعلان وكذا. انزين انت اي شخص عندك بينك وبينه اي خلاف او اختلاف في وجهات النظر، او انت ممكن تكون اليوم ماخذ موقف من شخص. انزين فرضا يلا خلوني بحط المثال على نفسي، يعني فرضا انت اليوم عندك مشكلة ويا عبد الرحمن، او انت يعني تحس ان انا مثلا سويت شيء وهذا الشيء اغضبك او هذا الشيء زعلك. انزين انت ليش ما تيجي قبل ما انك انت مثلا تقطعني او انت مثلا تتعامل معاي باسلوب غير الاسلوب اللي نحن متعودين عليه بيننا وبين بعض؟ تعال اسألني، قولي ليش أنت مثلا أقدمت على هذا الفعل، ليش أنت سويت هذا الشيء، ليش أنت مثلا أنا توقعت منك شيء معين ولكن ما لقيت منك نفس النتيجة أو الشغلة اللي أنا كنت متوقعنها منك. فساعتها أنت بتجلس وياي أنا ببرر لك، بقول لك والله لا مثلا أنا فعلا هني أنا غلطان في هذه الشغلة، وبقول لك هني لا والله أنا صار وياي 1 2 3 وهذا الشيء اللي تسبب بالنتيجة هذه أو هذا الشيء اللي خلاني أنا

أتصرف بهذا التصرف. فدائما يوم يكون في توضيح بتلاقي نتائج، خلنا نقول نتائج طيبة، نتائج مبشرة بالخير، ولكن يوم تستوي هاي القطاعة، أنا أقطعك وأنت تقطعني وبعدين، فخلاصة الكلام الدنيا ما تسوى أن نزعل على أشياء ممكن أنها تنحل بكلمة طيبة. وصحيح أن السلام النفسي غالي، ومثل ما قالوا أغلب يمكن اليوم التعليقات كانت من فاطمة ولا مريم وغيرهم من المستمعين اتكلموا على السلام النفسي. فعلا السلام النفسي غالي، ولكن ما حد ايضا وما حد يرضى فعلا انه يفرط في هذا السلام النفسي. بس في المقابل العلاقات ايضا الطيبة واصدقاء الدرب والناس الغالية على قلوبنا ما بنلاقيهم كل يوم، يعني مو بشيء انه يتبدل شيء، والله بتروح اليوم ما حصلته في المحل هذا بحصله في المحل الثاني، ولا بروح في السوبر ماركت بحصله، لا لا لا لا لا تخلون. يعني هاي يمكن خلاصة الموضوع ونهاية الموضوع والنصيحة اللي ممكن ان انا اقول يعني او اني انا اوجهها لكل لنفسي ولكل ايضا اللي يسمعوني اليوم، لا تخلون رسالة مزعجة او سوء فهم بسيط او حتى لحظة عصبية تخليكم ان انتو تفرطون في ناس وقفوا وياكم في مواقف صعبة او بينكم وبينهم ذكريات جميلة. فالحل دايما مش في البلوك او في الهروب، ولا اني انا اتصل فيك وانت ما ترد علي، او انك انت تشوفني وتتعامل معي باسلوب يعني غير لائق، لا. الحل في كلمة، الحل انك تسامح، الحل انك تواجه، او انك حتى لو انت حسيت ان انت انجرحت من هذا الشخص وكلمته وتخذته وعطيت معاه في الكلام وشفت انه ما شي فايدة هني، انت تترك المكان بكرامة وبدون حساسية. تذكروا دايما ان اللي يبى يتم في حياتك بيدور الف عذر عشان يبقى، اما اللي نوى يروح واللي ناوي عفوا انه يروح او خلاص نوى وبيت النية، ففي النهاية يعني ما تقدر انت تسوي معاه اي شيء. ودايما نقول يعني كل على اصله يبان والاصيل يبقى اصيل.

0: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدماً. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصاً ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: ويانا خبر، فن، رياضة، معلومة.
2: أقول لك شيء،
1: خلي الباقي علينا ويانا.

بصراحة شو يخطر في بالكم إذا سمعتوا كلمة أثاث فاخر؟ أكيد أي في بالكم دام فخم فهو غالي وسعره في العلالي، لكن خلني أخبركم شيء، إذا تبون فخامة حقيقية من رخام وخشب صلب وتصاميم راقية تعيش معاكم لسنوات طويلة وأسعار مدروسة أيضا، بخبركم عن 2XL هم واللي يقدمون لكم مفهوم الفخامة والرقي والسعر اللي يناسب ميزانيتكم. 2XL هم مسوين خصومات تبدأ ما بين 25 وحتى 75%، وهذه فرصتكم اليوم للحصول على أثاث فخم وبسعر أكيد مناسب. تقدرون تزورون فروعهم أو تتسوقون عبر الأونلاين 2XLHome.com، تطبق الشروط والأحكام.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27، خليجي 27 على ابو ظبي.
2: خبر، فن، رياضة، معلومة.
3: أقول لك شيء،
2: خلي الباقي علينا ويانا.

طبعا اليوم ما عندنا غير طاري واحد، خلنا نقول شاغل كل الشارع الرياضي. طبعا باكر العرس الخليجي، باكر الكلاسيكو الكبير والمباراة العودة في الخليج، نهائي كأس الخليج العربي خليجي 27، واللي يجمع طبعا الشقيقين، منتخبنا الوطني الإماراتي وشقيقنا المنتخب السعودي الصقور الخضر، على أرض طبعا استاد الإنماء في جدة أو الجوهرة المشعة، كما طبعا يحب أن يلقب هذا الملعب. الحماس واصل عنان السماء، والجمهور الإماراتي طبعا ما قصر، تدرون عن أيضا خلنا نقول المبادرة الطيبة طبعا بتوفير الطائرات الخاصة لمؤازرة الأبيض عن طريق اتحاد كرة القدم طبعا، وبنسولف عن تفاصيل هذه القمة التاريخية أيضا وحظوظ منتخبنا وتاريخ أيضا خلنا نقول المواجهات بين المنتخبين. ولكن في كم معلومة بس أريد أشاركها المستمعين. طبعا مثل ما نعرف أن الاتحاد أو اتحاد الإمارات لكرة القدم خصص 6 طائرات حق مباراة باكر، وطبعا الطيارات كلها امتلت، فأيضا خصصوا 6 طائرات إضافية، فالتوتل إلى الآن 12 طائرة من تطلع من دولة الإمارات طبعا إلى جدة عروس البحر الأحمر، و12 طائرة وراية واحدة خلف الأبيض. طبعا مثل ما نعرف أن المباراة باكر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر طبعا بتكون الساعة 10 بتوقيت أبوظبي، 9 بتوقيت المملكة العربية السعودية، مثل ما قلنا استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، استاد الجوهرة المشعة. مثل ما نعرف طبعا الاستاد او استاد الجوهرة طبعا سعة الملعب تكفي ما يقارب 62,000 متفرج، وهذه الطاقة الاستيعابية للملعب، وتم تخصيص 20% من سعة المدرج خلنا نقول للجمهور الإماراتي، بما يقارب 12,400 مقعد بتكون لجمهور الأبيض. نقولكم إن شاء الله أول شيء توصلون بالسلامة، ودربكم إن شاء الله خضر بإذن الله. إنزين، وبإذن الله يعني نرجع وترجعون متنومسين إن شاء الله. وإذا نحن فزنا، وإذا نحن فزنا، نحن بنفوز. ليش؟ لأن نحن الإمارات ونحن السعودية، عينين

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا؟ بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: خبر، فن، رياضة، معلومة.
4: أقول لك شيء؟
3: خلي الباقي علينا ويانا.

أهلا أهلا بالخليج. طبعا منتخبنا الوطني الأبيض الإماراتي وصل بجدارة بعد تجاوز عقبة المنتخب العماني الشقيق في المباراة في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف طبعا، وقدمنا مستويات هجومية مرعبة طبعا، سجلنا خلالها 9 أهداف في البطولة. المنتخب السعودي أيضا تأهل بعد مباراة صعبة وقوية أمام المنتخب القطري طبعا، والتي حسمت في ركلات الجزاء، ولكن المنتخبين يعني اليوم الصراحة هم المنتخبين اللي يستحقون للوصول للنهائي وصلوا، وأخيرا كرة القدم تنصف اللي يلعب كورة فعلا، يعني منتخبين بالعلام، يعني المنتخب السعودي طلع بالعلامة الكاملة، منتخبنا ممكن أنه يكون تعادل مع المنتخب القطري، ولكن فعلا الكرة الأمتع هي اللي وصلت للنهائي. اليوم إذا رحنا للسجل التاريخي في بطولات كأس الخليج، المنتخب السعودي يمتلك في تاريخه 3 بطولات طبعا توج بها في عام 1994 وفي 2002، والأخيرة كانت في 2003 في خليجي 16 في الكويت، ويسعى الأخضر طبعا لكسر الصيام وإضافة اللقب الرابع لخزائنه. أما المنتخب الإماراتي يمتلك في جعبته لقبين غاليين طبعا، خليجي 18 وإسماعيل مطر في أبوظبي 2007 ما ننساها، وخليجي 21 عموري، وطبعا بصمة إسماعيل الحمادي في النهائي في 2013، وعيوننا باكر على النجمة الخليجية الثالثة، فضلا طبعا عن طموحنا لتحقيق رقم قياسي تهديفي أيضا يديد في هذه النسخة. شيء مو معقول، شيء مو معقول، وصفة هلت وانقرت. منتخبنا يدخل اللقاء بمعنويات عالية وهجوم قوي جدا واستقرار فني طبعا مع الكوتش زلاتكو، طوفان بشري من الجماهير اللي بتسافر طبعا وراء الفريق، ذكرنا من شوي 12 طيارة تتوجه إلى جدة عروس البحر الأحمر إن شاء الله، وتقريبا الملعب وبيتم السماح ل 20% من ساعة المدرج واللي هي 62,000 متفرج تقريبا ملعب الجوهرة المشعة، فجمهورنا بيكون تقريبا ما يقارب ال 12,400 شخص إن شاء الله، وممكن يكون في أيضا يسمحون أيضا بزيادة ممكن توصل ل 12,500، ولكن المباراة ما راح تكون سهلة طبعا. النقطة الأبرز هي فعلا استغلال خلنا نقول الحالة الهجومية والسرعات في خط المقدمة لتسجيل هدف مبكر يربك الحسابات دائما، أول ربع ساعة إلى يعني 20 دقيقة هي الأهم في المباراة، والتركيز التركيز التركيز في 90 دقيقة حتى لو وصلنا إلى 120 نكون على الموعد. الأخضر السعودي يلعب على أرضه وسط جماهير الغفيرة ويمتاز بالصلابة الدفاعية وخبرة المباريات النهائية والتعامل مع الضغوطات الكبيرة. فيا جماعة في رأيكم من بيحسمها باكر؟ هل يرجع الأبيض بالكاس الثالثة، ولا اللقب بيكون من نصيب الصقور الخضر؟ دائما يقول لك البطولة تبتسم لأصحاب الأرض والجمهور. كتبوا لنا في التعليقات توقعاتكم لنتيجة المباراة، وهل بتنتهي في الوقت الأصلي، ولا بنروح للأشواط الإضافية، ولا في إمكانية للوصول إلى ركلات الجزاء؟ منتصر الغامدي يقول أنا بحسمها، مريم تقول 3-0، أكيد أكيد الإمارات أمتعتنا في البطولة، والمنتخب السعودي أيضا أمتعنا. كرار العبادي يقول إن شاء الله 2-1 لعيال زايد.

هنا منبع الخطورة، هنا صناعة الأهداف، هنا عامر على الجهة اليمنى أحد أفضل لاعبين وضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في كأس العالم للشباب. هذا هو عامر، عامر لعمر، عمر لخميس، خميس يا سلام، الله الله، كرة لعمر، راح يدوخ خم الشاعر لعامر، عامر لعمر، عمر لمن؟ لسمعة.

مستمعينا طبعا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، كانت حلقة جميلة وممتعة جدا. أيضا في تعليق، خلني أحاول أقرأ التعليقات. الكاسيماراتي ولا تهون باقي المنتخبات، عينين في رأس. طبعا الإمارات والسعودية عينين في رأس. أيضا أوكي، في تعليق يقول قابضين الخط حاليا لعيون المنتخب، دعواتكم نوصل بالسلامة، ربي يوصلكم بالسلامة، سالمين غانمين إن شاء الله ورادين متنومسين بإذن الله. كل التوفيق للأبيض الإماراتي وللأخضر السعودي. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج، دمتم سالمين.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ينظم المصرف منتدى المناخ الثاني يوم 8 أكتوبر.

0: أكتوبر الجاري في أبوظبي بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية والجهات الرقابية والمؤسسات المالية بهدف تعزيز مرونة القطاع المالي وقدرته على مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ. ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وزاد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 13% إلى 4153 دولار و32 سنتا للأوقية بحلول الساعة 12:22 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 15% إلى 4182 دولار. ارتفعت أسعار النفط اليوم إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا لتصل إلى 103 دولارات و6 سنت للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 91 دولار و57 سنتا للبرميل. الخبر الأخير، تعتزم شركة جوجل اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري تقليص نطاق الوصول المجاني إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن خدمة جيميني، ليقتصر المستخدمون غير المشتركين في الخطط المدفوعة على نموذج فلاش لايت بدلا من النماذج الثلاثة التي كانت متاحة لهم سابقا. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/ماريوت بونفوي.

الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

خدعني خدعني وقال خدعني وقال أحبك يا حبيبي وأنا من فرحتي همت بغرامة غرامة وأنا من فرحتي

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق سعادة
0: الجديدة
2: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
3: تضيق وعمد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا
2: منك
0: عندنا شيء دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات:
0: فخورين بالإمارات.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في العاصمة 28-38، في دبي 28-37، في الشارجة 27-38، عجمان 27-38، أم القيوين 27-37، رأس الخيمة 25-38، الفجيرة 28-36.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: Santo.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
6: يا الله شو هالحر.
7: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
6: شو هذا شما؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
7: عادي حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
6: عادي؟ لا يا شما، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
6: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
7: أوف، لهالدرجة؟
6: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
7: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
6: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان.

ما تبار غلط من يشبهك من يشبهك الله الله ما تبار غلط يا

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.
3: هذا هو الوقت اللي تكون

معاكم غير. يا هوايو يا جد.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغالك.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات الفيديو.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 9 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات اف ام.
0: فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا اليوم ويانا.
2: أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة. نصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: استنوا يعطيكم العافية. نقول في أمور يلا
1: إمارات اف ام على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات اف ام

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في العاصمة 28-38، في دبي 28-37، في الشارجة 27-38، عجمان 27-38، أم القيوين 27-37، رأس الخيمة 25-38، الفجيرة 28-36.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

عيبتها يا ابنية عيال اسمع اللي بعدها.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما تجاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

دوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس، هيا لا تبتعد. خليك مثبت على إمارات اف ام وبس.

0: عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة
1: كل يوم
2: منك
1: عندنا شيء جديد وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: ويانا مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
8: يا الله شو هالحر.
7: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
8: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
7: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
8: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
8: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
7: أوف، لهالدرجة؟
8: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
7: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
8: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: في العاصمة 28-38، في دبي 28-37، في الشارجة 27-38، عجمان 27-38، أم القيوين 27-37، رأس الخيمة 25-38، الفجيرة 28-36.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

الإحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
2: أعز الناس يا حبوب يا أبو الخلاخل،

مودك عالي؟ مودك عالي؟ بس تمام، ونحن رتبنا لك أجمل الأغاني.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

برامج، سوالف، مسابقات والعاب، أغاني، معلومة حلوة، خبر مني واكتشاف من هناك. إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات

تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبو ظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: الشباب يا عيال زايد بالعزم يتحقق طموح واماني الاول نريده لا ولا شيء ثاني.
1: يا منتخبنا شد الحيل جمهورك وياك.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.
3: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة. إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.
4: مثل الحلم، مثل الحلم.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

إمارات اف ام تقول لك لبي، محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: 지금. 지금.
1: We are. 이마라트 FM وياك 10 عمر وسنين من 95 إمارات FM.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا اليوم ويانا.
2: أخ منك أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: تسمع وكأنك ترى. فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

مواجهتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان ومالديفز على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: نبدأ من أبوظبي 29-39، أما دبي 30-39، والشارجة 28-42، عجمان 28-42، أم القوين 28-39، رأس الخيمة 26-40، الفجيرة 28-35.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عشتوا عشتوا عشم عبد الله.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: نحن وياك
1: وعلى مودك بنلقاك.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأنا زراعيا فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه على اللي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عيال يا عيال زايد بالعزم يتحقق طموح واماني الاول نريده لا ولا شيء ثاني.
1: يا منتخبنا شد الحيل جمهورك وياك.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: إمارات الأم.
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع.
2: وأنا يعني
3: لا تختبر
1: ولكن

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.